0: دلوقتي ميعادنا مع برنامج موضوع قلب بجد مع نيفين فكري.
1: فاكر لما كنا بناخد عيدية من أهلنا وبنكون فلوس جديدة بقى وصوتها تحفة وريحتها تحفة زمان بقى؟ تعال نبص على 200 جنيه دي، جديدة نظيفة وصوتها واضح إنها لسه طالعة من البنك حالاً. قيمتها 200 جنيه. طبعا قبل ما نبتدي التصوير هنا المكان ده اتنظف كويس قوي، لكن طبعا بعد ما اتنظف دخلنا بجزامنا اللي مليانه تراب ومشينا على الارض النظيفه دي وسخناها وطربنا الارض. طب نجيب شويه من التراب اللي على الارض ونحطهم على 200 جنيه. اوكي ادي شويه تراب. من دقيقه بس الورقه دي كانت 200 جنيه نظيفه وجديده وقيمتها كانت 200 جنيه، دلوقتي بقت 200 جنيه وعليها تراب. لكن بالرغم من ده قيمتها ما اتغيرتش وفضلت قيمتها 200 جنيه وفضل صوت الورق والفلوس الجديده لسه موجود فيها. طب تعالى نجرب نكرمش ال 200 جنيه. من شويه كانت 200 جنيه جديده وصوتها جديد وكانت قيمتها 200 جنيه، بعد كده بقت متربه لكن قيمتها ما اتغيرتش، ودلوقتي هي بقت مكرمشه وبرضه قيمتها ما اتغيرتش وفضلت قيمتها 200 جنيه. نفسي نسمع الحقيقه دي. مش مهم قد ايه شايف نفسك مطرب او متبهدل او فيك مشاكل او عيوب، انت عمرك ما قيمتك قلت ولا اتغيرت في عينين ربنا. حقيقه ثابته محتاج تصدقها وتستقبلها لحياتك عشان حياتك تتغير للافضل بين ايدين ربنا.

يا رب الحروب بتزيد والمشاكل بتزيد من كل أنواعها، لكن يا رب أنا جاي أطلب إن احنا نشوف سلطانك وإيدك في المشهد. أنت يا رب اللي تعرف تخلي كل الأشياء تعمل معا خير للذين يحبون الله. يا رب حط بين إيدك كل من هو ذو سلطة، كل من هو صاحب قرار تعرف تديله حكمة ونعمة من عندك يا رب ان هو يعرف يعمل الصح، مش اللي احنا عايزينه ولا اللي احنا بنحبه، لان احنا اللي بنحبه غالبا بيبقى وحش، لكن يا رب تديهم حكمة ان هم يعملوا اللي انت عايزه، لان اللي انت عايزه هو الصالح، اللي انت عايزه هو الحاجة الوحيدة الصح. احنا ما بنعرفش نعمل حاجة صح، لان الكل زاغ وفسد معا، ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد. احنا ما بنعرفش نعمل الصح، يا رب ادينا من عندك ان احنا نعرف نعمل الصح اللي في مشيئتك. امين.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس. المزمور 73، مزمور لآساف.
1: إنما صالح الله لإسرائيل لأنقياء القلب، أما أنا فكادت تزل قدماي، لولا قليل لزلقت خطواتي، لأني غرت من المتكبرين إذ رأيت سلامة الأشرار، لأنه ليست في موتهم شدائد وجسمهم سمين، ليس في تعب الناس ومع البشر لا يصابون، لذلك تقلدوا الكبرياء، لبسوا كثوب ظلمهم، جحظت عيونهم من الشحم، جاوزوا تصورات القلب، يستهزئون ويتكلمون بالشر ظلما، من العلاء يتكلمون، جعلوا أفواههم في السماء وألسنتهم تتمشى في الأرض، لذلك يرجع شعبه إلى هنا وكمياه مروية يمتصون منهم، وقالوا
2: كيف يعلم الله؟ وهل عند العلي معرفة؟
1: هو ذا هؤلاء هم الأشرار، ومستريحين إلى الدهر يكثرون ثروة. حقا قد زكيت قلبي باطلا وغسلت بالنقاوة يدي، وكنت مصابا اليوم كله وتأدبت كل صباح، لو قلت أحدث هكذا لغدرت بجيل بنيك، فلما قصدت معرفة هذا إذا هو تعب في عيني، حتى دخلت مقادس الله وانتبهت إلى آخرتهم، حقا في مزالق جعلتهم، أسقطتهم إلى البوار، كيف صاروا للخراب بغتة، اضمحلوا فنوا من الدواهي، كحلم عند التيقظ يا رب، عند التيقظ تحتقر خيالهم، لأنه تمرمر قلبي وانتخست في كليتي، وأنا بليد ولا أعرف، صرت كبهيم عندك، ولكني دائما معك، أمسكت بيدي اليمنى، برأيك تهديني، وبعد إلى مجد تأخذني، من لي في السماء ومعك لا أريد شيئا في الأرض، قد فني لحمي وقلبي، صخرة قلبي ونصيبي الله إلى الدهر، لأنه هو ذا البعداء عنك يبدون، تهلك كل من يزني عنك، أما أنا فالاقتراب إلى الله حسن لي، جعلت بالسيد الرب ملجئي لأخبر بكل صنائعك.

0: أهلا بكل اللي بيسمعنا على راديو الحياة الأفضل في برنامج لسلسلة جديدة لدعوة لليقظة. حلقتنا النهاردة بعنوان دروس مستفادة. حابة أشارككم بحكاية تعتبر درس لينا كلنا في سفر تكوين إصحاح 16. لما سارة تعبت من الانتظار لوعد الرب اللي غاب سنين، قدمت لزوجها إبراهيم الجارية بتاعتها هاجر علشان تجيب لها طفل. وأول ما هاجر بقت حامل، سارة صغرت في نظرها، فراحت لإبراهيم وقالت له ظلمي عليك، فقال لها اعملي في هاجر اللي انت عاوزاه. فبدأت سارة تذلها لحد ما هاجر هربت منها. أول درس، ليه يا سارة استعجلتي؟ ما الرب وعد إبراهيم مش بس بطفل واحد، ده بنسل كرمل البحر وكنجوم السماء. على فكرة، القرارات اللي بتتاخد بدون موافقة الرب بتدمر حياتنا العمر كله. من فضلكم بلاش نقلد الناس ونستعجل. الدرس التاني، سارة هي صاحبة القرار، بس قالت لإبراهيم كلام صعب جدا، ظلمي عليك يعني منك لله، وكمان يقضي الله بيني وبينك. الدرس هنا إن إحنا لما نتسبب في مشكلة لازم ناخد بالنا إننا السبب فيها. بلاش لما أغلط أدور على حد أشيله الغلط، زي مامتي أو جوزي أو البلد أو القسيس أو العيلة، أي حد وخلاص، المهم أنا طلع نفسي منها. بس في الحقيقة أروع ما يبين نمونا الروحي هو الاعتراف بأخطائنا، زي مثلا داود اعترف بغلطته وقال أخطأت جدا وقد انحمقت، وكمان تحمل نتيجة غلطته. لازم لما نغلط نقول أنا غلطان. تالت درس، إن هاجر أول لما بقت حامل حست إنها أفضل من سيدتها سارة، حاولت تصلح غلطها بغلط أكبر لما تعبت إنها هربت، والهروب ده معناه تمرد على القوانين الموجودة، وده مش حل خالص. هروبها نوع من الانتحار، لأنها مش عارفة أصلاً هي رايحة فين، وأكيد هتموت من الجوع والعطش لأنها صحراء، بس ما فكرتش، عاوزة ترتاح وبس. والشيء الجميل إن الله في نعمته بيستغل الألم والناس الصعبة في حياتنا علشان نكبر وننمو روحيا. ممكن واحدة سمعاني جابت أخرها وعاوزة تموت زي هاجر لأنها تعبت من المزلة والإهانة. النهاردة في حل ليكي، روحي للفادي الأعظم يسندك في ألمك ويرفعك، وكمان هيخليكي تكوني شهادة لمجده. الدرس الرابع، مكتوب في تكوين 16 عدد 7، فوجدها الملاك الرب على عين الماء. فوجدها، وده أول ظهور فعلي للمسيح شخصياً، ظهر للجارية هاربة بتحاول تنتحر، أيوة لوحدة مش محسوبة أصلاً عند البشر ولا فرقة عند إبراهيم ولا سارة. متخيلين معايا؟ الرب يسوع بنفسه جالها مخصوص وكأنه بيدور عليها، أصله بيحبنا لشخصنا وما عندوش عنصرية ولا طبقية. كلمة فرقت معايا جداً، فوجدها، قال لها أنا عارفك وعارف ألمك وعارف أنت مين وإيه اللي حاصل معاكي، حتى لو مش قادرة تشتكي أو تحكي لحد، وده كلام خاص لحد سمعني دلوقتي وشاعر بنفس مشاعر هاجر. اعرف إن الرب مجهز لك أقوى وأروع حل، أكبر من تخيلك، بس صدق إن الرب حاسس بيك. في مثل في الكتاب عن إيليا قال الرب موتني، أنا عاوز أموت، أنا خلاص أنا تعبت، بس الرب اللي عمله معاه ما عملوش مع حد تاني خالص، وجسده لم يرى الموت، وفعلا صعد في مركبة نارية. في الوقت اللي احنا بنقول يا رب خلاص مش قادرين، بيكون الرب مجهز لينا أمر رائع جدا فوق تخيلنا. لو حد سمعني وبيعدي بأزمة، اعرف إن إلهك شايفك وجاي مخصوص يزورك ويطبطب عليك ويطيب خاطرك، أصلك غالي قوي، بس أنت أوعى تظلم ولا تسيء لحد بقصد. اعتذر على طول لأن إلهك شايف كل حاجة، حتى لو بتخطط ده في فكرك وفي قلبك.
1: تعالوا نصلي يا رب بنتوب عن كل مرة أخدنا قرار بدون ما نرجع لك. كم مرة بنغلط ونحمل غيرنا المسؤولية وإحنا اللي بنكون السبب. سامحنا يا رب وساعدنا نروح نعتذر لكل اللي أسأنا إليه. سامحنا لما بنحاول نهرب بالحزن والاكتئاب والانتحار ومش بنجيلك تلحقنا. بنشكرك يا رب لأن مع كل وحشتنا وشرنا أنت بتحبنا وبتنقذنا وبتحول اللعنة إلى بركة وتستخدمنا لمجد اسمك. قد إيه أنت إله رائع وعجيب. آمين.

يا رب استخدمني أكون بركة للي حواليا، وثبتني فيك وفي كلمتك كل يوم، باسم يسوع، أمين.

أهلا بكم حبايبي الرب الغاليين، أهلا بكم في برنامج قصة ومعنى. النهاردة أنا جاي ومعايا قصة جميلة ظريفة مرحة. حضراتكم عارفين الكلب لما صاحبه بيخرج ويرجع، الكلب يفرح ويبقى مبسوط ويهز في ديله ويهوهو، وصاحبه كده ياخده في حضنه ويقعد يلعبوا هما الاتنين مع بعض. قصتنا النهاردة عن فلاح كان عنده كلب وعنده حمار. كل ما يطلع الفلاح برا ويرجع يلقى الكلب عمال يهوها ويهز في ديله ويتبسط، فلما ياخده في حضنه ويقعد يبوسوا في بعض ويلعبوا هما الاتنين مع بعض. الحمار كان بيشوف الكلام ده بيتكرر كل مرة وكل يوم، فقرر الحمار: أنا ليه ما عملش زي الكلب؟ أنا ليه ما بقاش زي الكلب؟ أنا ليه ما رحبش بصاحبي لما يجي من برا زي ما الكلب بيعمل؟ طلع الفلاح رجع شافوا الكلب جير عليه قاعد يهوى ويهز في ديله، خدوا الفلاح في حضنه وقاعد يبوسه وكان جو جميل جدا. قرر الحمار انه ينفذ الخطة بتاعته، جي من بعيد وعمال يجري وعمال طبعا صوت الحمار المعروف، وراح نط على الراجل. طبعا الحمار ضخم فوقف على رجله ونزل بايديه على الفلاح وعمال ديله يخبط في يمين وشمال ويوقع في الحاجات. راح الفلاح جاب عصايا ونزل ضرب في الحمار. السؤال: ليه الفلاح باس الكلب ولعب معاه وتقبل اللي بيعمله الكلب، لكن ليه ما تقبلش اللي بيعمله الحمار ونزل ضرب فيه؟ مرات كتير احنا بنعمل كده يا حبايب. مرات كتيرة ربنا ادانا مواهب وقدرات ووزنات وطاقات، مرات كتيرة بنغير من الناس، مرات كتيرة بنحب نقلدهم، مرات كتيرة بنسيب الوزنة اللي ربنا ادهاني لكن انا باصص على الوزنة اللي ربنا ادها لغيري. اشمعنى فلان يرنم وانا ما رنمش؟ طب انا ما عنديش موهبة الترنيم، ما عنديش الودن الموسيقية. ليه فلان يوعظ وانا ما وعظ؟ طب انا ما عنديش الموهبة دي. فبكتشف ان انا بسيب الحاجة اللي ربنا ادهاني، ولكن علشان اقلد غيري انا بخسر كل حاجة، بخسر اللي ربنا ادهوني وبخسر اللي انا بقلده واللي انا بعمل صورة او كابي منه. فامثال 27:8 بيقول: مثل العصفور التائه عن عشه هكذا الرجل التائه من مكانه. مرات كتيرة بنكون تايهين من مكاننا، مرات كتيرة بنكون مش عارفين ايه احنا، ايه قدراتنا وايه امكانياتنا وايه وزنتنا. الحمار عنده قدرات انه يقدر يشيل ويتعب في الغيط مع الفلاح، ما يقدرش الكلب يعمل كده، والكلب عنده قدرات ما يقدرش الحمار يعملها. عشان كده مرات كتيرة بنتوه من المكان بتاعنا. في متى 25 يقول كده انه كان في واحد مسافر، فاعطى واحد 5 وزنات وادى التاني 3 وزنات وإدى التالت وزنة واحدة وإدى، يعني وزع الوزنات على قد، يقول كده الكتاب، كل واحد على قدر طاقته، كل واحد على قد إمكانياته، على قد الموهبة التي أعطاها الرب لكل واحد. عشان كده في كولوسس الأولى 12 يقول: يا جماعة إحنا أعضاء كثيرة وجسد واحد، إحنا فينا العينين والرجلين والإيدين، فينا القلب والكلى والمعدة، كل واحد ليه شكل مختلف، كل واحد ليه وظيفة مختلفة، كل واحد ليه إمكانيات مختلفة. لا تقدر العين أن تقول لليد لا حاجة لي إليك، أو الرأس تقول للرجلين لا حاجة لي إليكما. كلنا بنحتاج لبعض، وتأكد أن كل عضو ليه ميزته وليه وظيفته وليه شكله. يا رب علمنا أن احنا نكون قانعين ونقبل القدرات والمواهب اللي انت اديتها لنا. ابعد عنا كل غيرة وكل حسد من الآخرين، وإلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج قصة ومعنى.

أهلا بيكم يا حباب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب لي كل المجد. النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير، ومعادنا مع الجزء الثاني من مزمور 32. عرفنا في الحلقة اللي فاتت أن مزمور 32 هو مزمور فهم وتأمل، وداود عايزنا نتأمل وناخد الحكمة من قصة حياته، من الوقت اللي فيه أخطأ للرب وكان عايش في الخطية. عرفنا كمان أن في الأعداد 1 و2 داود قال أنه يا بخت اللي غفر إثمه وسترت خطيته، ويا بخت الشخص اللي لا يحسب له الرب خطية، يعني كل الديون اللي عليه اتلغت. فداود بيقول السعادة الحقيقية هي في مغفرة الخطية. لكن داود يكمل معانا في المزمور ويوضح في الأعداد 3 و4 إيه هي نتيجة الخطية والمعاناة اللي هو شعر بيها في كل جانب من جوانب كيانه، جسدياً ونفسياً وروحياً، لما كتم خطيته وما اعترفش بيها. فداود بيقول لنا إن الخطية وكتمانها وعدم الاعتراف بيها لها تأثير ومعاناة نفسية وجسدية وروحية كمان. لكن ياخدنا داود في الأعداد من 5 ل7 ويقول لنا إزاي حصل على الغفران. حصل داود على الغفران من خلال الاعتراف بخطيته، والاعتراف بخطيته في مرحلة بتيجي قبلها هي الاقتناع إنك أنت غلط. فداود كان مقتنع من جواه إنه هو أخطأ واعترف بخطيته وأعلنها وقال للرب عليها. فأول خطوة لغفران الخطية في العهد القديم أو الجديد هو الاعتراف بالخطية، وده مبدأ ثابت. وبيأكد داود لما بيقول 3 مرات في عدد 5 أعترف إليك بخطيتي ولا أكتم إثمي، قلت أعترف للرب بذنبي. فبيقول 3 مرات وبيؤكد إن هو اعترف بخطيته وإثمه وذنبه للرب. والخبر الحلو اللي داود بيقوله في المزمور إن في سرعة استجابة، بل استجابة فورية أول ما الشخص يعترف بخطيته، ويقول أنت رفعت آثام خطيتي، يعني نقلت الخطية عني. في العهد الجديد نقدر نفهم معنى رفعت آثام خطيتي، نفهمها لأن احنا عارفين إن الرب يسوع على الصليب حمل خطايانا، حمل الخطايا بدلا عنا. ولأن توبة داود كانت توبة حقيقية من القلب، يجي عدد 8 اللي فيه بيجاوب الرب داود بعد اعترافه بخطيته وحصوله على الغفران، وبيقول له يا داود لأن التوبة توبة حقيقية، أنا من النهاردة هيكون ليا دور في حياتك. أنا يا داود دوري في حياتك بعد اعترافك بالخطية والتوبة إني أعلمك، فأنا الرب مسؤول إني أعلمك تمشي في طريق الحياة حسب مشيئتي، وكمان أرشدك الطريقة التي تسلكها. لما تكون حيران محتار ومش عارف ومش قادر تقرر ولا تختار، أنا هرشدك يا داود تمشي يمين ولا شمال. طب ولو تاهت رجلي وزلت في الخطية يا رب هتعمل إيه؟ الرب يرد عليه يقول له أنا هنصحك، عيني عليك، هرعاك وهألاحظك. ويقدم الرب نصيحة لكل أولاده ويقول إياكم تكونوا زي الحيوانات، زي حيوان البغل العنيد ولا الفرس في استعجاله وتهوره. وفي نهاية المزمور داود يختم تأمله ودعوته لينا أن احنا بنتأمل ونفهم من حياته من قصته بالهتاف والفرح والابتهاج. يا رب يسوع ممتنين لعملك على الصليب، العمل العجيب اللي بسببه حصلنا على غفران خطايانا. يا رب افتح عينينا على الخطية اللي ممكن تكون موجودة في حياتنا بكل صورها. يا رب ساعدنا، ادينا الإرادة ان ما نأخرش التوبة، وان احنا لما نتوب توبة حقيقية نبعة من القلب. يا رب جايين نستخبى في عمل الصليب، جايين نستخبى في عملك على عود الصليب لأجلنا، الصليب اللي فيه رفعت عننا خطايانا وتشالت من عننا وتحطت عليك. شكرا ليك على وعدك انك هتتعهد المسير، انك هتعلمنا وترشدنا الطريق، هتنصحنا وعينك هتكون علينا. شكرا ليك يا رب لأنه تحقيق وعدك مش متوقف علينا إحنا، لكن متوقف عليك أنت الإله الأمين. آمين. عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا أن إحنا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

يا رب اغفر لنا، لأننا كتير انشغلنا برأي الناس أكتر من رأيك، ودورنا على قيمتنا في الشكل والمقارنة والقبول، ونسينا أن قيمتنا الحقيقية ثابتة في محبتك ونعمتك.

نأمل ما في إيماننا المسيحي إن هناك دائما حل. إحنا مش في إيماننا المسيحي بنوصل إلى حارة مسدودة، دائما في حل. وأجمل ما في إيماننا المسيحي إن اللي جه ده وأحبنا وبذل نفسه من أجلنا بيحب الخطاة. ويا بختك لو كنت خاطي، لو حاسس نفسك كويس يبقى أنت مش تبعه. يا بختك لو كنت خاطي، بس هو بيحبك عشان يغيرك وعشان ينقلك من اللي انت فيه للجديد. هو بتاع الجديد، وهو طبيب وبيحب يشفي. والترنيمة الجاية يحب يسمع صرخة من كل واحد طلعت من شفايفه أو كانت جوه قلبه، ويقول له اشفيني.

يا رب جاي بحط بين ايدك مصر. سامحنا يا رب لو بنتذمر على بلدنا او مش بنشوف فيها غير حاجات وحشة، لكن يا رب خدنا بالنا ان انت حافظ مصر وان احنا ممكن نكون نور لبلاد حوالينا. يا رب جاي بحط بين ايدك مصر، قادتها وكل المسؤولين عنها، تديهم نعمة وحكمة يا رب في التدبير وفي التفكير وفي القرارات. دينا رب ان احنا نعرف نشوف البركة والنعمة اللي احنا عايشين فيها واحنا مش واخدين بالنا. ادينا رب ان احنا نعرف نقف عن البلد دي نصلي. احنا ما عندناش حاجة نعملها، ولا شغل ولا فلوس ولا سلطات نعرف نحرز بها البلد يا رب، لكن كل في ايدينا ان احنا نقف نصلي يا رب ونطلب اسمك على البلد، ان انت من اول الريس لحد اصغر طفل مولود احنا بين ايدك. قول لنا نعمل ايه وما نعملش ايه. احفظ بلدنا يا رب، احنا بنحبها. ساعدنا ما نشوفش حاجة وحشة، لكن نعرف نشكر على النعمة التي نحن فيها مقيمون. اثق يا رب ان انت امين وصالح وبتكمل وعدك، وان انت مش بتسيبنا حتى لو احنا شايفين حاجات مش على مزاجنا، لكن اثق يا رب ان انت اللي بتعمله كله صالح وكله امانة من الآن وإلى الأبد. آمين.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج القلب بيتكلم مع داليا إبراهيم.
1: لكل حد مش مصدق في تعاملات ربنا الخاصة جدا لكل حد فينا، وفاكر كده ان ربنا مش بيسمع الصلاة وبعيد ومش شايف، وانه ربنا في أعلى سماء وإحنا هنا على الأرض بعيد، أحب أطمن نفسي وأطمنكو إن كل كلمة وكل نفس وكل حركة وكل حتى نية من نوايانا مكشوفة قدامه، وكل فكرة كمان مخفية جوانا هو عارفها. الله عظيم، واللي حصل من كام يوم بيبين عظمته قوي بالنسبة لي أنا شخصيا. اللي حصل إنه كان في أمر مخوفني جدا قدام ربنا حطيته، وطلبت منه إن ربنا حقيقي ينجيني، لأن اللي بيحصل كان شوية شديد، وكانت الريح شديدة قوي في السفينة بتاعتي في الوقت ده في حياتي. لو أنت أو أنتي من الناس اللي ربنا بيبعت لهم رسائل بتشجعهم وتطمنهم، فيا بختك، لأنك محظوظ، ولأنك كمان ذكي وعارف تفهم وتقبل بسرعة الرسالة اللي ربنا بيقولها لك. ومن غير تقليل للموقف أو تجاهله أو حتى من غير مبالغ، في يوم كنت خايفة وقلت لشخص كده قائد وقدوة في حياتي إن أنا خايفة ومش قادرة إن أنا أكمل ومش عارفة أعمل إيه، لكن كان رده السريع ليا قال لي اوعي تخافي، يلا ما تخافيش كملي. وفي تردد وفي أسئلة كتيرة جوايا بعدها روحت البيت ألاقي رسالة كده صغنونة من طفلة جميلة بتحكي قصة المركب بتاعت الرب يسوع لما كان نايم والتلاميذ صحوه وقالوا له اصحى احنا بنغرق. كلنا عارفين القصة دي طبعا، وهي الصغنونة بقى بتحكيها حسيت ان ربنا حقيقي زي ما يكون بيقولي ما تخافيش، الريح هتخرس، ده انا اللي عندي السلطان. وعشان ربنا عظيم وجميل بعت لي تالت رسالة مشجعة في نفس اليوم. كنت صحية متأخر قوي وجوزي جاي من المطار وأنا معاه على التليفون. خلصت المكالمة وبعدها قلت هقرأ شوية، أفتح كتاب أقرأ فيه. بصراحة لقيت كتاب وكتاب المقدس جنبه، وكنت أنا مقررة أن أنا أقرأ الكتاب التاني ومش هقرأ الكتاب المقدس في الوقت ده، لكن حاجة زي ما تكون قالت لي افتحي الكتاب المقدس في الوقت ده وطلعي منه الألم اللي أنت بتخططي عليه في الكتاب. فتحت فعلا لقيت الألم محطوط في صفحة موجود فيها المعجزة بتاعت يسوع وهو ماشي على المية، ولما تلاميذه صرخوا وقالوا له بالحرف كده كانت السفينة معذبة، كاتب الكتاب إنه السفينة كانت معذبة والريح شديدة ومضادة، نفس الوضع اللي أنا كنت فيه بالظبط. مش ممكن أقول لكم على كم السلام اللي حسيت بيه والطمأنينة في الوقت ده، وحسيت إنه ربنا قاصد جدا في تعاملاته الشخصية معايا وفي حبه واهتمامه بيا حتى في الموقف الصغير اللي أنا خايفة فيه. ربنا بيبعت لنا الرسائل اطمنا في مواجهة الريح، وفي الآخر قال الكتاب سكنت الريح، المعجزة في الآخر ما بين قوسين كده سكنت الريح. يسوع أنت حلو مفيش زيك، الرب يدينا الشجاعة ويدينا الإيمان لمواجهة الريح علشان هو بيظهر في حياتنا، ولما بنعيش شهود عنه وبنكون مجاهرين بيه بنعلن سلطانه وحضوره. ليس مثلك يا رب ولا لمثل أعمالك، ومفيش غيرك عظيم وقدير، ليك وحدك العظمة والقدرة والقوة. ونفتكر مع بعض الموقف بالآيات، ففي الحال مد يسوع يده وأمسك به وقال له يا قليل الإيمان لماذا شككت؟ ولما دخل السفينة سكنت الريح، والذين في السفينة جاءوا وسجدوا له قائلين بالحقيقة أنت ابن الله.

0: دلوقتي معادنا مع برنامج عيشها ازاي مع محب ميلاد.
1: انا اسمي محب ومتشوق ان انا ادردش معاكو دقيقتين ثلاثه كل مره عن موضوع مهم جدا جدا جدا. هو انا مين؟ انت مين؟ حضرتك مين؟ كل واحد فينا محتاج يعرف هويته، كل واحد فينا محتاج يدرك حقيقته. كل واحد فينا جه من حته مختلفه، في منا السوري وفي منا المصري وفي منا المغربي، في منا اللي جه من افريقيا ومن اسيا. عشان كده هدردش معاكم دقيقتين ثلاثه زي ما بنقولها في المصري، دقيقتين ثلاثه هبحث معاكم بشكل سريع هو انا مين. عشان اعرف اعيش حياتي صح محتاج اعرف هويتي صح، عشان اعرف احقق الغرض في وجودي في هذه الحياه الصعبه محتاج اعرف انا مين. عشان كده عايزك تتشجع معايا دقيقتين ثلاثه، انا مين؟ الواحد اوقات كده في ساعة الصبحية ويبقى لسه بيبدأ يومه ويسمع أخبار صعبة جاية من هنا وجاية من هنا. ده بالظبط تقريبا اللي حصل مع الملك يهوشافاط. جاله خبر في يوم فجأة أنه في جيوش جاية تحاربه، جمهور عظيم وجيوش من كذا حتة. فخاف يهوشافاط، لكن بدأ يصلي وبدأ يستخر الرب وقال هذه الكلمات: يا إلهنا أما تقضي عليهم، لأنه ليس فينا قوة أمام هذا الجمهور الكثير الآتي علينا، ونحن لا نعلم ماذا نعمل، ولكن نحوك أعيننا. وده اللي بيحصل في حياتنا أوقات كثيرة فعلا، نسمع أخبار صعبة ومشاكل والواحد مش عارف يعمل إيه في الحرب الشديدة والضغط الشديد اللي عليه. لكن المفتاح هنا: يا رب أنا ما فياش قوة، أنا مش عارف أعمل إيه، لكن أنا برفع عيني عليك، لأنه من عندك الحل ومن عندك الرجاء. والحقيقة لما بدأ الشعب يصلي، روح الرب جه على واحد من اللاويين وقال صلاة جميلة جدا، فقال: اصغوا يا جميع يهوذا وسكان أورشليم، وأيها الملك يهوشافاط بيتكلم بسلطان برسالة من الله، هكذا قال الرب لكم: لا تخافوا ولا ترتاعوا بهذا بسبب هذا الجمهور الكثير، لأن الحرب ليست لكم بل لله، ليس عليكم أن تحاربوا، لا تخافوا لا ترتاعوا. الرب النهاردة عايز يقولك الحرب مش ديك، والظروف اللي انت بتعدي بيها او اسرتك او حد من اولادك او في شغلك، تأكد انه الحرب ليست لك، الحرب للرب. الرب يعطيك النصرة، والمفتاح اللي عايز ادهولك النهاردة ارفع عينك عليه وقول: يا رب ليس في قوة، لا اعلم ماذا افعل، لكن نحوك يا رب عينيا، املاني رجاء واملاني سلام. تأكد ان الرب هيحارب عنك، والرب هيعطيك النصرة وهيسدد الاحتياج وهيشددك ويعطيك نعمة ومعونة.

0: يا رب يسوع، أشكرك لأنك صالح، أشكرك على النعمة التي نحن فيها مقيمون. يا رب العالم صعب وساقط، احنا ممكن نكون بنصحى كل يوم شايفين أحداث جديدة غريبة مش متوقعينها، مش عارفين ايه اللي ممكن يحصل بعد شوية. زمان كنا بنخاف من بكرة، يمكن النهاردة بنخاف من النهاردة، مش عارفين ايه اللي ممكن يحصل بالليل ولا بعد شوية. لكن يا رب نثق ان انت أمين وصالح وثابت، انت الشخص الوحيد اللي ثابت، وكلمتك هي الحاجة الوحيدة اللي ثابتة. يا رب جاي نطلب سلام ليس كما يعطي العالم، ان العالم غالبا ما بيعرفش يعطي سلام، يا اما بيديه مزيف، لكن انت الوحيد اللي تعرف تمنح سلام من عندك، تعرف تدينا هدوء عشان نعرف ننام بالليل. يا رب اشكرك لانك امين من الازل والى الابد، رغم ضعفنا وغلطنا وبعدنا عنك، لكن انت امين للنهايه. امين.
1: جديد على راديو الحياة الأفضل.

ولا سمعت بيه ودان هناك هيكون. وكل اللي ما شافته مش

0: دلوقتي معدنا مع برنامج من حقك تعرف مع القس هشام كامل.
1: الله متخصص في الناس اللي وقعت في الوحل، متخصص في الناس اللي بعدت عنه تماما، متخصص في الناس اللي فقدت كل رجاء لأنها عملت كل الخطايا الممكنة. من حقك تعرف أنه مهما كانت خطيتك دم يسوع بيغفرها. أحيانا كتير إبليس يجي يقولك ده خطاياك كتير قوي، ده أنت عملت الخطية الكبيرة دي، ده أنت عملت كذا، ده أنت مش ممكن حد يقدر يقبل، أو الله ممكن يقبلك باللي أنت عملته. عايز أقولك اوعى تسمع للكلام ده. النهاردة ربنا عايز يشجعك ويشجعني، مهما كان نوع الخطية اللي أنا وقعت فيها أو عملتها أو عايش فيها، بيجي الوقت لما بترفع عينك ليسوع وتقول له اغفر لي وتروح له وتقول له سامحني، بياخدك في حضنه وبيسامحك وبيقولك مغفورة لك خطاياك. الابن اللي بعد عن بيت أبوه بقى ريحته ريحة خنازير، عايش عيشة مقرفة ومتعبة جدا، في اللحظة اللي قال فيها أقوم وأرجع إلى أبي، اللحظة اللي لما جه يوصل البلد لقى أبوه واقف، ولما أبوه رآه جري، نسي إن هو الأب، نسي هو المغلوط في حقه، نسي هو اللي كان ممكن يشد ودني يقوله ما أنا قلتلك ليه تبعد عني. الله في محبته ما بيفكرش زي ما احنا البشر بنفكر. الأب ده جري ووقع على عنقه، يعني خد ابنه في حضنه بنفس الريحة المتعبة، بنفس الهدوم التعبانة اللي ريحتها مليانة من الخنازير، بكل العبل اللي هو فيه الواد، خده في حضنه وقال له تعالى، ده أنا كنت منتظر رجوعك. تصدق أن الله بيبص عليك النهاردة وبيبص عليك النهاردة بقولك أنا منتظر رجوعك. جه الوقت اللي تقوم فيه من اللي انت فيه. انا معرفش انت في ايه ولا موجود في ايه ولا انت عايشة ازاي ولا انت خطاياك شكلها ايه. انا اعرف حاجة واحدة بس، ان ابوك اللي بيحبك واقف مستني لحظة رجوعك، واول ما هيشوفك جايله، اول ما هتقف تقول اقوم وارجع الى ابي، هيجري عليك وهياخدك في حضنه وهتسمع احلى جملة ممكن تسمعها، مغفورة لك خطاياك. إبليس هيقعد يقولك لأ وهتروح له إزاي ولازم تنظف نفسك ولازم تعمل أعمال كويسة. تخيل بقى إن الله لا عايزك تنظف نفسك ولا عايزك تعمل أعمال كويسة، الله عايزك تيجي زي ما أنت تترمي في حضنه وهتسمع أحلى جملة، مغفورة لك خطاياك. الشيء الرائع في يسوع إنه عمره ما هيعاتبك، عمره ما هيقولك ما أنا قلتلك، عمره ما هيقولك يا غلطت تاني زي ما احنا بنعمل في بعض. الرب يسوع أول ما بتعترف له بخطيتك وبتقبل غفرانه بينسى الخطية، بينسى يقول خطاياكم لا أعود أذكرها. تخيل إن أنا لو تبت دلوقتي عن خطيتي وصليت وهو غفرها لي، لو أنا عملت نفس الخطية وقعت في نفس الخطية بكرة هتبقى بالنسبة لربنا كأنها أول مرة، مش هيقولي بقى إيه ده أنت عملتها امبارح وأنا غفرتها لك. لا، هو لما بيغفر الخطية بينساها. عايزك تعيش حر، عايزك تعيش ان الخطية لا تسودك. الحل الوحيد انك تقوم دلوقتي في المكان اللي انت فيه، بعرفش انت بتشوفني وانت قاعد فين، في شغل ولا في العربية ولا في البيت ولا في مكتبك، تقدر تغمض عينيك دلوقتي وتتوب وترمي نفسك في حضنه، هتسمع منه احلى جملة، مغفورة لك خطاياك.

يا رب خلي قلوبنا متواضعة وكلامنا مليان نعمة وحياتنا شهدة ليك، وساعد كل واحدة تشوف نفسها بعينك وتعرف إنها غالية في نظرك. باسم يسوع، أمين.

رب أشكرك جدا يا رب، لأنه رب إحنا غاليين عندك، أنت بتهتم بينا يا رب. أشكرك لأنه وعدك بيقول كده، الأشبال احتاجت وجاعت، أما طالبوا الرب فلا يعوزهم شيء من الخير. ارفع قلبك كده وانت بتسمع وانت بترنم، وقول الكلمات دي مرة كمان معانا. الأشبال احتاجت وجاعت، وأما طالبوا الرب فلا يعوزهم شيء من الخير. يا رب نعلن احتياجنا ليك. يا رب عندنا احتياجات كتير، مادية ونفسية في الحياة، وانت عارفها، بس احنا رب بنعلن ان احتياجنا هو ليك انت، الحاجة الى واحد رب. عايزينك انت، عايزينك في كل تفصيلة رب في حياتنا. كل اللي انا محتاجه هو انت، وكل حاجة تانية هتسدد، كل حاجة تانية هتروح في مكانها الصح لما بس يا رب اطلبك انت الاول. تبقى انت الرأس وانت الاول وانت السيد، فالحاجات تتستف كده في مكانها. يا رب عيد أولوياتي، برجع أخضع يا رب عند رجليك، وبطلبك أنت الأول

0: أنا
1: هاي، أنا عندي اعتراف. الاعتراف عن مادة الفيزياء فيزيكس وعن مدرس مادة الفيزياء.
0: تكرهيه ولا بتحبيه؟
1: مستر مجدي ده بحبه جدا. أولى ثانوي مدرس جميل قوي قوي، أول ما يخش الفصل تحس إن الشمس دخلت معاه. بس كان بيعمل حاجة تانية خلتنا نحب الحصة بتاعته. هو كان شاطر، بيشرح كويس قوي قوي، بس كمان كان بيعمل حاجة مختلفة، كان بينادينا بأسامينا. فهو بيشرح ما تحسش إن هو بيتكلم بس في المادة، بس كان بيدخل أسامينا جوه الكلام. فمثلا كان يشرح لنا فالسرعة يعني فين، هي عبارة عن إننا نحسب يا مروة، يفضل ينادي في أسامينا وإحنا قاعدين عاملين زي النعام كده، اللي هو مستني يتنادى الاسم بتاعي، أنا مستنية الاسم بتاعي يتنادى. المهم دخلت تانية ثانوي، وهنا الاعتراف الحقيقي، أنا اكتشفت إني ما بحبش مادة الفيزياء. طب أنا ما بحبش مادة الفيزياء.
0: مستر مجدي مش بتحب الفيزياء؟
1: أنا بحب حصة مستر مجدي، أنا بحب اللي هو كان بيعمله علشان هو كان بينادينا بأسامينا. أنا كنت بحب فكرة إن أنا كنت شخصية معروفة بالنسبة له، معروفة بالاسم. إحنا ما كناش مجرد مجموعة طلبة بيشرح لهم المادة بتاعته، إحنا ناس كان عارفنا باسمنا وكان عارفنا بشخصنا. ده بيقول حاجة كبيرة عننا إحنا كبشر، إحنا ناس عايزة تتعرف. أنت عايز تتعرف بالاسم، أنا عايزة أتعرف بالاسم، أنا عايزة أتعرف بشخصي باسمي زي ما أنا، مش رقم. ربنا قالها زمان لشعبه، ودي الآية اللي فارقة معايا، بيقول كده، بيقول عرفتك باسمك، كان أنا عارفك باسمك، بس ما سبقاش لغاية هنا. قال بقى جملة هي دي بالنسبة لي الفاصلة، أنت لي، أنا وإنت نخص ربنا. والغلاوة دي هي اللي مدية لحياتنا المعنى، مدية لحياتي الهدف، مدية ليومي الهدف، الإحساس إن أنا ليا كيان وليا مكانة بالنسبة لربنا. أنا وإنت معروفين عند ربنا، عند خالق كل أطراف الأرض، ضابط الكل. أنا معروفة باسمي، بشخصي، بكياني، بكل تفاصيلي. أنا ليه وأنا تابعه وأنا مسؤولة منه.

0: يا رب بنجيلك النهاردة وإحنا بنحط بين إيديك كل الناس المتألمين والنازحين والناس اللي خايفة، الناس اللي فقدوا بيوتهم وأحبائهم، شعورهم يا رب حتى بالأمان فقدوه. يا رب إحنا بنصلي عشان تكون ستر للناس ديت وهم في العراء، تكون مأوى يا رب ليهم وهم تايهين، تكون صوت رجاء وأمل وهم حتى عاجزين إن هم يعبروا. إلمس يا رب جراحهم، إلمس أجسادهم ونفوسهم، إرسل يا رب تعزياتك اللي تفوق كل عقل، إديهم قوة يا رب مش بس للنهاردة، لكن إديهم قوة لكل العمر، إديهم رجاء يا رب يكفي عشان يقدروا يكملوا الطريق، وضع يا رب حواليهم ناس يسندوا ويحملوا قلوبهم عشان يكونوا امتداد لرحمتك على الأرض. آمين.
1: على راديو الحياة الأفضل.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: المزمور 128، ترنيمة المصاعد.
2: طوبى لكل من يتقي الرب ويسلك في طرقه، لأنك تأكل تعب يديك. طوباك وخير لك، امرأتك مثل كرمة مثمرة في جوانب بيتك، بنوك مثل أغراس الزيتون حول مائدتك. هكذا يبارك الرجل المتقي الرب. يباركك الرب من صهيون، وتبصر خير أورشليم كل أيام حياتك، وترى بني بنيك. سلام على إسرائيل.

أهلا بكل اللي بيسمعنا على راديو الحياة الأفضل في برنامج لسلسلة جديدة لدعوة لليقظة. حلقتنا النهاردة بعنوان استقبل المطر المتأخر. وقفت عند آية رائعة في سفر هوشع بتقول خروجه يقين كالفجر يأتي إلينا كالمطر، كمطر متأخر يسقي الأرض. يعني الرب بيعمل زيارات وخروجه يقين، يعني أكيد هيحصل 100%. يأتي إلهنا ولا يصمت، حتى لو بان إنه متأخر اتأكد إنه وقته مظبوط جدا. أصله لما يجي بيغير الأزمنة من ليل لفجر جديد، لأن حياتنا سلسلة من المواسم، موسم راحة وموسم رياح شديدة. بس العجيب إن في عز المواسم الصعبة إلهنا مش بيسيبنا أبدا، ويأكد إنه جايب موسم الراحة، أصل في نهاية لكل ليل وهيشرق بنوره علينا. مثلا في إنجيل مرقس 6 عدد 48 مكتوب ألزمهم العبور للبحر ورآهم. يعني أنت متشاف، الرب مركز عينيه عليك وواخد باله جدا منك. زي ما جه للتلاميذ في الهزيع الرابع، صدق أنه هيجي ليك أنت كمان، وخروجه يقين. في لحظة القصة خلصت والعواصف هديت، خلص موسم التعب وابتدى موسم الراحة. هتسأل طيب ليه بيغير المواسم؟ الإجابة علشان يعلمني وأنضج، لأنه قال يأتي كالمطر، مطر متأخر. تعالوا نشوف أنواع المطر. المطر المبكر هو في بداية الزراعة في الخريف لتجهيز الأرض، أما المطر المتأخر بيكون في نهاية الشتاء وبداية الربيع علشان ينعش الثمار اللي طلعت ولسه ما ظهرتش. يعني لو المطر المتأخر ما جاش في نهاية الشتاء، تعبك في الزراعة طول السنة ضاع، هتخسر حصادك اللي انت مستنيه. زي ناس كتيرة بتقول صليت وتضرعت ومش شايف حصاد، دي خطة إبليس لينا. بس كلمة الله مختلفة، اسمعني وصدق، تعبك مش هيضيع أبدا. مكتوب الذين يزرعون بالدموع يحصدون بالابتهاج. آمن وتنبأ وردد، هحصد باسم يسوع نتيجة التعب زرعتي وصلاتي لأولادي ومشكلتي. استقبلت الإغراف من الرب إلهك النهاردة، بيقول المطر المتأخر جاي، هتكون خدمتك مثمرة، صلاتك مش ضايعة أبدا، السماء شايفة وبتسجل. ازرع بالبركة حب، ارحم، اغفر، احتمل، اخدم، هتحصد النتيجة بالابتهاج والفرح. دي رسالة لحد، اوعى تنسحب ولا تبطل صلاة. في قصة حقيقية نفسي أحكيها تاني عن واحدة دخلت الماراثون للسباحة، وبعد 15 ساعة من العوم كان في ضباب وكانت مش شايفة قدامها، فافتكرت إنها تاهت وقررت الانسحاب ووقفت عوم. والصبح لقت إنها كانت قريبة ووصلت للشط، ولكنها خسرت لأنها يئست وما كملتش عشان مش شايفة. وده اللي إبليس بيعمله علشان يفشلنا. اوعى تفشل وتسمع لصوت إبليس، اوعي تيأسي، كملي المسيرة حتى لو مش شايفة نتيجة. صدق وسمع نفسك، اؤمن المطر المتأخر جاي وهيحول موسم حياتي لإثمار دائم. انت وتنبأ، صدقني كل مرة زرعت غفران واحتمال وصبرت علشان الرب، مش هتخسر أبدا، بالعكس هتحصد بركات إلهية وكمان أرضية. اوعى تنسحب وتوقف خدمة، كمل اللي بتعمله واستقبل الأمطار حتى لو محدش مقدر تعبك واحتمالك. الرب بيقولك أنا عارف تعبك ومقدره جدا، وشايف دموعك اللي بتبكيها طول الليل وحدك، أنا حاسس بيكي. اعرفي انك مش لوحدك، انا معاكي يا محبوبتي. كمل، اوعى تنسحب من السباق، كمل في صلاتك وتنبؤاتك للعظام اليابسة، كمل انتصار وصبر. عارف ليه؟ لان رب الجنود هو معاك ومتقدمك وهيكافئك وهتحصد وهتمتلك عجبا. الرب بيقولك انا ارى وقد سمعت، وقفتك عن بيتك وعن أولادك غالية عند الرب جدا. وتأكدي إن خروجه يقين كالفجر وجاي بالمطر المبكر والمتأخر ليسقي أرضك وحياتك وكل ما لك. صدقي. آمين.

يا رب بيعدي عليا وقت مش عارفة أتكلم مع حد ولا حتى أطلع الكلام بيني وبين نفسي. أنا عارفة إن أنت الوحيد اللي فاهمني من غير حتى ما أعبر عن اللي جوايا. أصل أنا أصلا مش فاهمة اللي جوايا. قولي أنا مين؟ عايزة أكون دايما في مشيئتك، وكلامك هو سراج لرجلي.

أهلا بيكم حبايب الرب الغاليين، أهلا بيكم في برنامج قصة ومعنى. أنا جاي النهاردة ومعايا قصة جديدة جميلة. بتقول في أحد الأساطير إن كان في معبد ذهبي جدرانه كلها مصنوعة من الذهب، ولما كانت بتشرق الشمس على المعبد ده كان بينور بطريقة غير عادية، وكمان كانت الجدران دي فيها مرايات كتيرة جدا، آلاف المرايات الكريستالية، فكل واحد يدخل يشوف نفسه آلاف الأشخاص مع أنه هو شخص واحد في الحقيقة. ومرة دخل كلب المعبد ده، طبعا دخل بطريق الغلط، دخل المعبد فبص لقي نفسه في آلاف المرايات، بص لقي قدامه آلاف الكلاب، فاتخض وبدأ يغضب وبدأ يكشر عن أنيابه وبدأ ينبح لأنه متضايق. مين دول؟ مين الأعداء دول اللي دخلوا واقتحموا حياته؟ ويلا فكر انه يهجم على كلب من الكلاب دول، فطبعا لما قفز بص لقي الكلاب اللي في المرايه بتقفز عليه، فقفز بشده فاتكسرت رقبته ومات. بعد عده سنوات، يعني مشت كام سنه، دخل كلب تاني نفس المكان، فبص لقي المعبد مليان بالمرايات، وبص لقي فيه كمان الاف الكلاب، فالكلب اتبسط وبدا يهز ديله، وانجاز التعبير بدأ يضحك لأن لقي مجموعة من الأصحاب والأصدقاء، فكل ما يهز هو ديله يلقى كل الكلاب بتهز ديلها، واتبسط أنه لقي أصحاب في المكان ده، فكان يغيب ويجي كل فترة يجي عشان يشوف أصحابه ويسلم عليهم. عايز أقولك أنه رد فعل الناس هو انعكاس لفعلنا إحنا، فأنا لو أنا واقف في المراية الحركة اللي أنا هعملها هترجع لي مرة تاني، كل فعل كل سلوك بعمله في الناس هيرجع لي كرد فعل منهم ليا، كل كلام أنا هقوله عليهم هيرجع لي كإنعكاس. عشان كده الرب قال في متى 7:12، فكل ما تريدون أن يفعلوا الناس بكم افعلوا هكذا أنتم بهم. عايز الناس تحبك حبهم، عايز الناس تسلم عليك سلم عليهم، عايز الناس تحترمك احترمهم، تصرفاتهم وسلوكهم هو رد فعل ليك. تعال شوف رومية بيقول بعض الحاجات كده بسرعة، في رومية 12:10، ودينا بعضكم بعضا بالمحبة الأخوية، وفي رومية 12:16، مهتمين بعضكم بعضا اهتماما واحدا، وفي رومية 15:7، اقبلوا بعضكم بعضا، وفي رومية 16:16، سلموا بعضكم على بعض. مهم قوي العلاقات، ومهم قوي ان احنا ما نكسرش العلاقات، ثروتك هي العلاقات، ومحبتك للناس هيخلي الناس تحبك. يا رب ساعدنا نحب الكل ونحتضن الكل ونقبل الكل في اسم المسيح. الى اللقاء في حلقة جديدة من قصة ومعنى.

أهلا بيكم يا حباب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب لي كل المجد. النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير ومعادنا مع الجزء الثاني من مزمور 32. عرفنا في الحلقة اللي فاتت أن مزمور 32 هو مزمور فهم وتأمل، وداود عايزنا نتأمل وناخد الحكمة من قصة حياته من الوقت اللي فيه أخطأ للرب وكان عايش في الخطية. عرفنا كمان أن في الأعداد 1 و2 داود قال أنه يا بخت اللي غفر إثمه وسترت خطيته، ويا بخت الشخص اللي لا يحسب له الرب خطية، يعني كل الديون اللي عليه اتلغت. فداود بيقول السعادة الحقيقية هي في مغفرة الخطية، لكن داود يكمل معانا في المزمور ويوضح في الأعداد 3 و4 إيه هي نتيجة الخطية والمعاناة اللي هو شعر بيها في كل جانب من جوانب كيانه، جسدياً ونفسياً وروحياً لما كتم خطيته وما اعترفش بيها. فداود بيقول لنا إن الخطية وكتمانها وعدم الاعتراف بيها لها تأثير ومعاناة نفسية وجسدية وروحية كمان. لكن ياخدنا داود في الأعداد من 5 ل7 ويقول لنا إزاي حصل على الغفران. حصل داود على الغفران من خلال الاعتراف بخطيته، والاعتراف بخطيته في مرحلة بتيجي قبلها هي الاقتناع إنك أنت غلطت. فداود كان مقتنع من جواه إنه هو أخطأ واعترف بخطيته وأعلنها وقال للرب عليها. فأول خطوة لغفران الخطية في العهد القديم أو الجديد هو الاعتراف بالخطية، وده مبدأ ثابت. وبيأكد داود لما بيقول 3 مرات في عدد 5 أعترف لك بخطيتي ولا أكتم إثمي، قلت أعترف للرب بذنبي. فبيقول 3 مرات وبيؤكد إن هو اعترف بخطيته وإثمه وذنبه للرب. والخبر الحلو اللي داود بيقوله في المزمور إن في سرعة استجابة، بل استجابة فورية أول ما الشخص يعترف بخطيته، ويقول أنت رفعت آثام خطيتي، يعني نقلت الخطية عني. في العهد الجديد نقدر نفهم معنى رفعت آثام خطيتي، نفهمها لأن احنا عارفين إن الرب يسوع على الصليب حمل خطايانا، حمل الخطايا بدلا عنا. ولأن توبة داود كانت توبة حقيقية من القلب، يجي عدد 8 اللي فيه بيجاوب الرب داود بعد اعترافه بخطيته وحصوله على الغفران، وبيقول له يا داود لأن التوبة توبة حقيقية، أنا من النهاردة هيكون ليا دور في حياتك. أنا يا داود دوري في حياتك بعد اعترافك بالخطية والتوبة إني أعلمك، فأنا الرب مسؤول إني أعلمك تمشي في طريق الحياة حسب مشيئتي، وكمان أرشدك الطريقة التي تسلكها. لما تكون حيران محتار ومش عارف ومش قادر تقرر ولا تختار، أنا هرشدك يا داود تمشي يمين ولا شمال. طب ولو تاهت رجلي وزلت في الخطية يا رب هتعمل إيه؟ الرب يرد عليه يقول له أنا هنصحك، عيني عليك، هرعاك وهألاحظك. ويقدم الرب نصيحة لكل أولاده ويقول إياكم تكونوا زي الحيوانات، زي حيوان البغل العنيد ولا الفرس في استعجاله وتهوره. وفي نهاية المزمور داود يختم تأمله ودعوته لينا أن احنا بنتأمل ونفهم من حياته من قصته بالهتاف والفرح والابتهاج. يا رب يسوع ممتنين لعملك على الصليب، العمل العجيب اللي بسببه حصلنا على غفران خطايانا. يا رب افتح عينينا على الخطية اللي ممكن تكون موجودة في حياتنا بكل صورها. يا رب ساعدنا، ادينا الإرادة إني ما نأخرش التوبة، وإن إحنا لما نتوب توبة حقيقية نبعى من القلب. يا رب جايين نستخبى في عمل الصليب، جايين نستخبى في عملك على عود الصليب لأجلنا، الصليب اللي فيه رفعت عننا خطايانا وتشالت من عننا وتحطت عليك. شكرا ليك على وعدك إنك هتتعهد المسير، إنك هتعلمنا وترشدنا الطريق، هتنصحنا وعينك هتكون علينا. شكرا ليك يا رب لأنه تحقيق وعدك مش متوقف علينا إحنا، لكن متوقف عليك أنت الإله الأمين. آمين. عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا أن احنا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

يا رب غير قلوبنا من الداخل، وازرع فينا الجمال اللي يرضيك، حررنا من ضغط العالم، وثبت عيوننا عليك، وعلمنا نعيش حياة مجد اسمك.

من 2000 سنة في اليوم الأخير العظيم من العيد وقف يسوع ونادى قائلا: إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب، من آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حي. وهنا كان بيتكلم عن نهر الروح القدس. الروح القدس هو السندة والمعونة اللي هتروح بيها، وإن ما روحتش بيها مش هتعرف تعيش للرب. الروح القدس هو اللي يساعدك أن تريد وأن تعمل. صعب قوي إنك تعيش من غير معونة الروح القدس. هذا ليس استحضار للأرواح، ده سكنة الله نفسه جواك. قدس قلوبنا واحتياجاتنا أيضا ترنيمنا، ونعلن أنك أنت مليكنا. أمين أمين.

أهلا بيكم في برنامج كلمة وصلوة، البرنامج اللي دايما موجود علشان نبقى مع بعض، نصلي لبعض ونتشجع بأخبار بعض الحلوة، واستجابات الرب الجميلة الحقيقي موجودة دايما، وكمان نسند بعض كجسد للمسيح في كل حتة في العالم. عندنا طلبات صلاة كتير عايزين نقراها ونصلي بيها مع بعض لبعض. حد بيقول مساء الخير والبركة، هطلب طلبة صلاة من أجل ابني تعبان من يوم العيد اللي فات، أخد نزلة ومن وقتها عنده إسهال ولخبطة في أمعائه وبيتعب وزهق علشان تعبان وتعب نفسيا، وكشفنا 3 مرات والتعب مش بيروح. أنا بصدق أنه ربنا بيسمع الصلاة من ولاده، أرجوكوا صلوا لي. فارق معايا قوي الطلبة دي، فاكر كويس قوي الأب اللي جاب ابنه اللي كان عليه روح شريرة وقال للمسيح كده، يعني التلاميذ ما عرفوش يعملوا حاجة، شوف أنت الموضوع ده. الأب ده ما يقس، الأب ده جاب الابن عند قدمين التلاميذ وعند قدمين يسوع، وما يقس إنه الموضوع يفشل أو ما يكملش، لكن طول الوقت كان عنده أمل إن ابنه هيتحرر ويخف. وأنا جاي أصلي النهاردة مش بس علشان أخونا التعبان وباباه بيحكي عليه، لكن علشان كل أب عنده ابن أو ابنة محتاجين صلاة. أنا بصلي يا رب إنك تيجي وتلمس أخونا التعبان، لكن كمان عايزك تدي تشجيع لكل أب يمكن أحبط، لكل أب تعبان، لكل أب حاسس إنه المفروض عيالي هم اللي يشيلوني ويشجعوني، لكن للأسف أنا اللي بشجع وأنا اللي بشيل وأنا اللي محتاج أزق القدام. أنا بصلي يا رب إن هم يتشجعوا ويمسكوا فيك أكتر وأكتر. لكل أب يا رب، لكل أب وأم صلوا لأجل أولادهم، بيصلوا لأجل زوجاتهم، اسند يا رب وشجع وعزي كل شخص واخد المسؤولية ديت وعمال يزق علشان ولاده يكونوا كويسين. ادي نعمة يا رب، امين. حد بيقول انا شغال شغل مقاولات وخسرت وحاولت كتير، الدنيا واقفة معايا في الشغل وعليا اقساط كتير ومش عارف اسددها، ارجوكوا صلولي، انا بثق جدا في صلاتكم. انا النهاردة كمان يا رب جاي اصلي من اجل كل واحد عليه اقساط وخايف وقلقان، وكأنه يا رب زي التلاميذ لما كانوا في المركب والبحر هاج عليهم وقالوا كده يا معلم ألا يهمك أمرنا، ألا يهمك أن نهلك، كأنهم بيلوموا ربنا كده أنه هم في وقت صعب وشكل يسوع مش فايق لهم ومش مركز معاهم، لكن الحقيقة أن عينك علينا وإيدك بترعانا. أنا بصدق يا رب مش بس أن الشغل يرجع لكل حد فقط شغله والمشاريع بتاعته واقفة، لكن نمسك فيك أكتر حتى لو الشغل يا رب مش هو كويس ومش أحسن حاجة ومش مظبوط، نمسك فيك يا رب ولا نرخيك ونصدق أنك أنت أمس واليوم وإلى الأبد. حد تاني بيقول سلام المسيح، أطلب صلاة من أجلي وعاني من ألم على مستوى الصدر، يسوع يبارك خدمتكم. أنا كمان محتاجة صلاة من أجل ابنة أختي عمرها 3 سنوات تعاني من مرض في القلب، صلولي أرجوكم. يعني أنا مبسوط قوي لأجل طلبتك وكمان الطلبة اللي أنت حاططها لبنت أختك، بس أنا هطلب منك إنك تصلي معنا لو بتسمعنا دلوقتي ليك والبنت أختك. يا رب أنت إله كل شفاء، أنت يا رب إيدك معنا، حتى يا رب لو الشفاء والاستجابة أخرت إحنا بنثق فيك، أنت الإله الشافي، مكتوب عنك من العهد القديم للعهد الجديد أنت هو الرب شفينا، وده الإعلان الحقيقي عنك. أنت مش عايزنا تعبانين، أنت مش عايزنا متألمين، لكن يا رب حتى لو طال انتظارنا للشفاء بنرفع ايدينا ليك ونقول لك مصدقين فيك وفي صلاحك، وبنرمي كل شكاية ابليس بيرميها عليك، انت صالح وحي وموجود. عندي طلبة صلاة لحد تاني بيقول محتاج صلاة من اجل والدتي، نفسيتها تعبانة جدا علشان مش بتشوف بعينيها الاتنين بقالها 9 سنين. حد تاني بيقول انا مع المسيح لكن الدنيا والضغوط صعبة قوي، انا قابلته لكن الشغل مضايقني وما عنديش هدوء وسلام وفي صراع على طول. حد تاني بيقول أنا محتاجة صلاة من أجل بيتي وأولادي، عندي مشكلة بيني أنا وزوجي والأمور متعبة جدا، وللأسف إحنا مش قريبين دلوقتي من بعض، أرجوكم صلولي. حد تاني بيقول صلولي أنا تعبانة، وحد بعده بيقول صلولي عندي مشاكل في خدمتي وفي الشغل. حد أخير بيقول كل حاجة في حياتي صعبة، أنا في ضيقة، أرجوكم صلولي، مش هقدر أقول أكتر من كده. يا رب مين غيرك يحس بينا، أنت الوحيد يا رب،
أنا برفع كل الطلبات اللي قريتها ديت ولا بنصلي لها كمان، مش في البرنامج لكن بنصلي لها برا البرنامج أنا والفريق كله. حط قدامك يا رب كل طلبة، كل حد تعبان نفسيا، أختنا اللي مش قادرة تشوفه نفسيتها تعبت، اللي عندها مشكلة في حياتها وفي ضيقة، واللي كمان عنده مشكلة في شغله وفي خدمته. لمين نروح يا رب وكلام الحياة الأبدية عندك؟ شجع وارفع وعزي. حط قدامك كل إخواتنا التعبانين، تعال بزيارات من عندك يا رب، زيارات إلهية تفتقد فيها كل اللي رجاءه خاب، كل اللي تعبان، كل اللي بينادي عليك ومش عارف يعملها إزاي ولا يروح فين ويجي منين. لكن نرفع صلواتنا إليك واثقين إنك بتسمع وتستجيب، في اسم ابنك يسوع، أمين. نفسي آخر جزء في حلقتنا أسيب معاك الجزء الكتابي ده، لما التلاميذ كان يسوع شخصيا معاهم في المركب، والمركب بس اتهزت بيهم والبحر هج، حسوا إنه هو مش معاهم، ولا يهمك أمرانا ولا يهمك أن نهلك، وثقتهم فيه اتهزت قوي. أنا بطلب من كل حد بيسمعني النهاردة، اوعى لما البحر يهيج تحس إنه مش معاك، هو معاك، أنت مسؤوليته، وهو صالح جدا وهيظبط الأمور في يوم من الأيام، والميلة يعدلها والمرة تحلو. امسك فيه بكل قلبك، أمين. كنا معاكم في برنامج كلمة وصلوة، ربنا معاكم، هنستناكم يوم السبت اللي جاي الساعة 12 الظهر، وكمان الإعادة الساعة 6 بالليل. ربنا معاكم.

0: أيها الآب السماوي، إذ ندرك ونلمس تماماً أن نفوساً كثيرة متألمة، وأن نفوساً مضطهدة، وأن قلوباً كثيرة قد تركت بيوتها وفقدت أحباءها وانعدم السلام من قلوبها، أصلي من كل القلب أن سلام المسيح الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبنا جميعاً وأفكارنا في المسيح يسوع. آمين.
1: اغسلني، طهرني، اخلقني من جديد فأعلم الأثم طرقك.

قائلين بصوت عظيم: مستحق هو الخروف المذبوح أن يأخذ القدرة والغنى والحكمة والقوة والكرامة والمجد والبركة.

0: دلوقتي معادنا مع برنامج عايشها ازاي مع محب ميلاد.
1: انا اسمي محب ومتشوق ان انا ادردش معاكو دقيقتين ثلاثة كل مرة عن موضوع مهم جدا جدا جدا. هو انا مين؟ انت مين؟ حضرتك مين؟ كل واحد فينا محتاج يعرف هويته، كل واحد فينا محتاج يدرك حقيقته. كل واحد فينا جه من حتة مختلفة، في منا السوري وفي منا المصري وفي منا المغربي، في منا اللي جه من أفريقيا ومن آسيا. عشان كده هدردش معاكو دقيقتين تلاتة زي ما بنقولها في المصري، دقيقتين تلاتة هبحث معاكو بشكل سريع هو أنا مين. عشان أعرف أعيش حياتي صح محتاج أعرف هويتي صح، عشان أعرف أحقق الغرض في وجودي في هذه الحياة الصعبة محتاج أعرف أنا مين. عشان كده عايزك تتشجع معايا دقيقتين ثلاثة، أنا مين؟ لما حد بيتأخر علينا بنبص للساعة ونقول هو ليه تأخر؟ وأودى اللي بنعمله مع ربنا، هو ليه ربنا مش بيستجيب لصلاتي بسرعة؟ هو ليه ربنا سمع صراخي وشايف زنقتي بس متأخر؟ عايز أقول لك على حاجة، الرب قال في أشعياء 55 كما علت السماوات على الأرض هكذا علت أفكاري عن أفكاركم وطرقي عن طرقكم. وعايز أضيف حاجة من عندي، وتوقيتاتي عن توقيتاتكم. إحنا أوقات بننتظر الله بحسب توقيتنا، لكن تأكد أن الله مش بيتأخر. السؤال مش هو ليه بيتأخر، لا لا لا، السؤال هل هو بيتأخر؟ هو قال أفكاري ليست كأفكاركم وطرقي ليست كطرقكم، وكذلك توقيتات الله مش زي توقيتاتنا. أرجوك اعرف كده أن الله بيجي في الوقت المظبوط وفي الوقت الصح. واللي علينا النهاردة نعمله نقول لك يا رب في يدك أوقاتي، في يدك أجالي، زي ما داود قال له صنع الكل حسنا في وقته. عايز أقول لك على قصة جميلة أكيد كلنا عارفينها. في يوم دخل مع تلاميذه في وسط البحر والبحر هاج، لكن الكتاب يقول إن هو كان نائما في السفينة وفضلوا يصرخوا للرب لغاية لما قال لهم، وقال لهم ما بلكم خائفين هكذا، كيف لا إيمان لكم؟ فخافوا خوفا عظيما وقالوا بعضهم لبعض من هو هذا؟ لما أسكت الريح بكلمة فإن الريح أيضا البحر يطيعانه. الرب كان عنده هدف من التأخير، وده اللي عايز أشجعك ليه. زي ما كان عنده هدف عميق في حياة تلاميذه أن يعلمهم الإيمان وأنه ينتظر الله بإيمان، وانت منتظر الله بإيمان ما تخافش، وهشهد ووري لك أن أنا أقدر أسكت البحر بكلمة. الرب أوقات بيجي في توقيتاته مش توقيتاتك، عشان عايز يعلمني حاجة، عشان عايز يكبرني، عشان عايزني أنمو في علاقتي بيه، عشان عايز إيماني يزداد فيه. مش في استجابة الصلاة، لكن في شخص الله القادر إنه يسكت البحر بكلمة واحدة. الله بيجي في توقيته، لكن خليك فاكر توقيتنا مش زي توقيته. أصبر له وانتظر الرب، لأن الله يأتي في توقيته. ومن هنا لما يأتي توقيت الاستجابة صدق أن الله عايز حياتك تنمو فيه وتنمو في معرفته إلى أن يأتي في توقيته.

انتقلت لأبرع جمال من كل بني البشر. انسكبت النعمة على شفتيك يا سيد، فقت كل وصف، فقت كل كلمات. أنت الأبرع جمال من بني البشر. انسكبت النعمة على شفتيك. مين زيك؟ مين في جمالك يا سيدنا الرب؟

يا رب علمني أنتبه لاختياراتي، نقي أفكاري وقدس رغباتي، وأظبط عيني ووداني ولساني وخطواتي. ساعدني أختار اللي يبني قلبي مش اللي يرضي المظهر بس.

يا الله إلهي أنت، إليك أبكر، عطشت إليك نفسي، يشتاق إليك جسدي، تشتاق بل تتوق نفسي إلى ديار الرب، قلبي ولحمي يهتفان بالإله الحي، لأن يوما واحدا في ديارك خير من ألف. اخترت الوقوف على العتبة في بيت إلهي، على السكن في خيام الأشرار.

يا رب مش طالبين غير حضورك، مش طالبين غير ان احنا نلمس حضورك ونتلامس معاك وجه لوجه، نشوفك ونسمعك، نحس بوجودك. كل حاجة في العالم ده متصممة بس علشان تبعدنا عن حضورك وتبعد أرواحنا عن ان احنا نتلامس معاك. بصلي يا رب لحضور النهاردة دلوقتي هنا، بصلي يا رب ان كل حد فينا يحس بيك ويحس بقربك. يا رب انت قربت بدل الخطوة ميل، وبطلب يا رب ان احنا نحس بوجودك دلوقتي. هو ده ما احسن وما اجمل، ان يسكن الاخوة معا. اما انا فالاقتراب الى الله حسن لي، جعلت بالسيد الرب ملجئي. تعرفني سبيل الحياة، امامك شبع سرور، امامك شبع سرور. عايزين نشبع ونتملي بيك ونستمتع بحضورك يا رب. وانت قلت وجهي يسير فأريحك. عايزين الراحة دي يا رب، عايزين السلام ده، عايزين راحة من عندك يا رب دلوقتي. كل وجع، كل خوف، كل ألم، كل بعد، كل جفا يدوب دلوقتي قدامك يا رب. ونرتاح في محضرك. كل حد يا رب بيحاول يمسك بزمام الأمور وإيديه نشفت وتعبت، عايزين يا رب نيجي نسترخي يا رب بين إيديك. عايزين نستمتع بحضورك يا رب دلوقتي. بنصدق إنك هنا وبنصدق إنك في وسطنا.

0: عطوفة أوي يا رب، حنان طويل الروح كثير الرحمة.
1: بنحبك يا يسوع، بنحبك يا رب، شكرا لرحمتك يا رب ومحبتك، انت إله عظيم يا رب.
0: يا رب مفيش أجمل منك يا رب،
2: لا يفقد أحد لأنك أمين،
0: انت جميل جدا يا رب.

0: دلوقتي معتنا مع برنامج من حقك تعرف مع القس هشام كامل.
1: عايز أكلمك عن حاجة كلنا بنكتس فيها مع كل الأخبار اللي بنسمعها وكل التغيرات اللي بنسمعها. أحياناً كتيرة بنصاب بشعور إحباط بيشدنا لتحت، والإحباط ده عامل زي بير إذا سبت نفسك فيه هتلاقي نفسك عمال تنزل تنزل تنزل، وصعب قوي إنك تطلع منه. شعور الإحباط شعور من الحاجات اللي إبليس بيستخدمها عشان يهدم علاقات، يهدم علاقتك بالله ويهدم علاقتك باللي حواليك ويهدم حتى ثقتك في نفسك إنك دايماً تشعر بالإحباط. والإحباط بيبتدي زي ما حصل مع داود. داود في يوم من الأيام مر بضيقات وابتدى يصرخ لربنا ويقول له في واحد من المزامير: لماذا تختفي في أزمنة الضيق؟ كأنه بيقول إن في وقت أنا بختبرك، بس في أوقات اللي أنا ببقى محتاجك فيها بنادي عليك ومش بلاقيك. بس لما تبلع الطعم بتاع الإحباط ده تلاقيه بعد بثلاث مزامير تاني يجي يقول إيه: حتى متى أو إلى متى يا رب تنساني كل النسيان. ابتدى بيختفي في أزمنة الضيق وبعدين راح إنك ده أنت مش موجود خالص، ده أنت نسيني جدا. وأنا واحد من الناس، أنا لازم أعترف إن أنا كتير كنت بتغاظ من داود جدا وهو بيقول الكلام ده. طول يا داود يعني أنت ناسي لما وانت صغير وطلع عليك أسد ودب وقتلتهم، ناسي لما رحت قابلت جوليات الجبار وهزمته بحصاة صغيرة قلت له أنت تأتي إلي بسيف الرمح وأنا بقوة رب الجنود، أنت ناسي يا داود لما جه النبي علشان يختارك ملك أبوك نفسه نساك وقدم كل إخواتك، وبعدين النبي يقول له لا لا ده لسه في واحد تاني. يعني تاريخ حياتك كله بيشهد أن ربنا عمره ما نساك، بس بتيجي في لحظات لما بتمر بيها بإحباط تقول له إلى متى تنساني، أنت سايبني ليه، أنت سايبني ليه. وربنا النهاردة بيقول لك أنا عمري ما سبتك. ده بيقول أكتر من كده، بيقول هل تنسى الأم رضيعها فلا ترحم ابن بطنها حتى هؤلاء ينسين، لكن أنا ما بنساكش. عايزك تتأكد النهاردة إن الله بيقول لك أنت موضع اهتمامه، اوعى تسيب نفسك للإحباط. داود لما ابتدى نزل من أزمنة الضيق إلى كل النسيان، لكن أنا بعتقد إن داود كان بيرقص، كان بيتنطط، كان بيعبر عن فرح غير عادي. وده اللي أنا نفسي أقوله لك النهاردة، لما وقف وقال انتظارا انتظرت الرب فمال إلي وسمع صراخي، وكأنه بيقول أنا لما كنت سايب نفسي للإحباط كنت حاسس إن ربنا مش في المشهد. لما تعلمت إن أنا أنتظر الرب، لما تعلمت إن أنا أرفع عيني لله، لما تعلمت إن أنا أرفع عيني منتظر المعونة من عنده، انتظارا انتظرت الرب فمال إلي وسمع صراخي. تخيل كلمة مال إلي عامل زي واحد كبير بيوطي علشان يكلم واحد أصغر منه. ده اللي حصل بالظبط، إن الرب مال إلي وسمع صراخي، أصعدني من جب الهلاك من طين الحمأة، ثبت خطواتي، جعل في فمي ترنيمة جديدة. النهاردة الرب عايز يدخلك في اختبار نعمة غير عادي. الله بيقولك أنا مش نسيك، أنا بميل إليك واسمعك، أنا من الجب هرفعك، أنا من طين الحمأة هنجيك، أنا هوقف رجليك على الصخرة. فقط ارفع عينك لي، فقط اوعى تسمع لإبليس، لأن إبليس كذاب. ربنا سايبك، ربنا مش شاعر بيك، ربنا مش حاسس بيك. ربنا النهاردة بيقولك أنا بحب قوي التنيمة، بتقول أنا شاعر بيك، أنا شاعر بألامك. الله بيقولك كل اللي انت اكتست فيه ده أنا اكتست فيه علشان أكون معك، علشان أمسك في إيديك، عشان أعبرك لبر الأمان. اوعى تصدق إن ربنا ممكن ينساك، اوعى تصدق إنه ممكن يغفل عنك لحظة، لأنه بيحبك وإنت موضع اهتمامه. انتظر الرب ليتشدد وليتشجع قلبك، وانتظر الرب.

يا رب بنجيلك النهاردة وإحنا بنحط بين إيديك كل الناس المتألمين والنازحين والناس اللي خايفة، الناس اللي فقدوا بيوتهم وأحبائهم، شعورهم يا رب حتى بالأمان فقدوه. يا رب إحنا بنصلي عشان تكون ستر للناس ديت وهم في العراء، تكون مأوى يا رب ليهم وهم تايهين، تكون صوت رجاء وأمل وهم حتى عاجزين إن هم يعبروا. إلمس يا رب جراحهم، إلمس أجسادهم ونفوسهم، إرسل يا رب تعزياتك اللي تفوق كل عقل، إديهم قوة يا رب مش بس للنهاردة، لكن إديهم قوة لكل العمر، إديهم رجاء يا رب يكفي عشان يقدروا يكملوا الطريق، وضع يا رب حواليهم ناس يسندوا ويحملوا قلوبهم عشان يكونوا امتداد لرحمتك على الأرض. آمين.

يا رب بجد كل مرة بنبقى بنعبدك وبنسبحك قد ايه الامر ده يا رب حلو، قد ايه يا رب انت بيلذ ليك نشدنا واحنا بنفرح بيك، احنا بنفرح بيك. كم يحلو لي ان ارفع اسمك، كم يحلو لي يا رب انك انت فادي حياتي، انك انت مخلصي، انك انت المركز، انك يا رب ربطت حياتي بحياتك وربطت اسمي باسمك وجعلتني يا رب فيك وارث لكل شيء. فمن يحدث اليوم بحبك؟ فمن يحدث الآن بمجدك؟ فأختبر المجد. أنطق رب بالمجد، آتي بجبروت السيد الرب على حياتي، على كل المستمعين يا رب الآن بكلمات يسوع، كلمات الحياة تأتي إلينا أينما كنا وتفتقدنا وترفعنا إليك. هللويا للرب الإله. اهتف معانا هللويا لمن فدانا بدماء محا صقنا صار برنا الوحيد.

يا رب غالي علينا قوي كل حاجة أنت بتعملها معانا، غالي قوي علينا فدائك، خلاصك، إنك اديتنا نفسك يسوع عشان يمشي معانا طريقنا ويمشي معانا رحلتنا للنهاية وبعدين نرى وجها لوجه. حبك مالي كل كياني، أنت كنزي، أنت كل مالي، معك لا أريد شيئا في الأرض. سود أكتر يا يسوع في حياتنا، في أشغالنا، في بيوتنا، في سواقتنا، في عربياتنا، في كل حتة نتواجد فيها، لتكن حياتنا بيفوح منها رائحتك الزكية. بنعلن يسوع، بنعبد يسوع، بنعطي يسوع كل المجد.

التملي الرب يسوع بيحب يعمل معانا حاجة حلوة قوي، بيدينا اللي عنده كأنه بدل اللي عندنا، فإحنا نديله إحنا اللي عندنا الضعيف، هو يدينا اللي عنده القوي، نديله اللي عندنا الفقير يدينا اللي عنده بغنى، نديله الانحناء والتعب ونديله الضيق يقوم مدينا اللي عنده الفرح والابتهاج والتسبيح والتهليل. كلام دوت زي ما قاله المسيح نفسه أو أول ما ابتدى إرساليته العلنية في المجمع، إن الرب أرسلني لأنادي للمسبيين بالعتق، أعطيهم جمال عوضا عن الرماد، كل حاجة فيها عوضا عن، عوضا عن، حط اللي عندك عوضا عن اللي عندك، هيديك الأحلى، هيديك الأمجد، هيديك اللي بيبقى، لأن عطايا الله عطايا أبدية بتبقى بتستمر، عطايا حقيقية عميقة، ما هيش عطايا سطحية. أخذت ما لنا، أعطيتنا ما لك، أجلستنا معك في السماويات، دفعت ديننا، لأنك إله تضمن العهد، أنت اللي ضامن العهد اللي بيننا، مش إحنا اللي ضامنينه، أنت الكبير، أنت اللي ضامن العهد اللي بيننا.

خلينا نختم بالكلمات دي. أجد لك أيها الفادي الحبيب، فيك فرحتي، فيك سلامي، فيك أماني، فيك كل شيء أنا محتاجه. أتسند عليك، أتكل عليك، أعتمد عليك، لأنك حافظ العهد والرحمة لجميع عبيدك السالكين أمامك بكل قلبهم. ليتبارك اسم جلالك المتعالي على كل بركة وتسبيح.

انا مش عارفه احنا بنعمل كده ليه في نفسنا وفي بعض. على فكره الموضوع ده مش بيتعمل فينا بس، احنا مشاركين فيه. الموضوع بقى مركب قوي، يعني مثلا مفيش حد ما جالوش على فيسبوك فيديوهات عن مشاهير وشكلهم هم صغيرين وبعدين شكلهم هم كبير، ويقول لك شاهد الممثل فلان الفلاني بعد 80 سنه، يبعت لك صوره وعلامات الزمن باينه عليه. طب ما عادي، علامات الزمن والعجز لازم تظهر عليه، يعني مهما كان سنين عدت وهو لازم يكبر. حد يقول لك انا شفت فلان الفلاني في الشارع بعد 20 سنه ما كنتش شفته، انت تلاقي نفسك بتساله كده كبر عجز؟ ما طبعا عجز. انت عايز الزمن يعدي وعلامات الزمن ما تجيش، احنا بقى بنعمل ايه في بعض؟ انا قفشت نفسي بقول لكذا حد انت زي ما انت ما تغيرتيش، دي حاجه حلوه، بس المشكله ان احنا بنزرع في بعض وفي نفسنا مقاومه فاشله اننا ما نكبرش. يعني فلانه اللي مش باين عليها دي هيتزرع جواها خوف من اليوم اللي هيجي ويبان عليها كبر سنها. وبصراحه الميديا وشركات منتجات التجميل مش عتقانه تحاول تزرع جوانا المقاومه الفاشله دي بكريمات وبتمرينات. واحده تطلع تقول انا عمري 60 سنه وبسبب الحاجه الفلانيه او التدريب الفلاني انا باين عليا اني 40 سنه. انا مش ضد اني اخد بالي من نفسي، بس انا ضد اني احمل نفسي تقل اسمه مش عايزه يبان عليا ان انا بكبر. اعمل حاجات واحارب حاجه جايه. الفكره اني عمري ما بفكر اسال عن عمر شخصيه اللي قدامي، يعني انا عمري ما بسال فلانه ايه اكتر حاجه اتعلمتيها من خبراتك في السنين اللي فاتت، عشان اركز اكتر على جمال الشخصيه اللي عماله تنضج على مدى السنين واللي فعلا محتاجه وقت عشان تحصل. فبدل ما اقعد اشجع واحده ان شكلها مش باين عليه السن، خليني اخد وقت اسالها سنين علمتك ايه، ايه اكتر حاجه في السنين اللي فاتت فرق معاكي، واشجع نفسي اتامل في الكيان اللي ورا الوش ورا الجسم اللي قدامي، اهتم ابص جوه الكيان ده واتامل في جماله واسال عن السنين واللي عملته في الكيان ده. انا الاوان نوقف مقاومه لحاجه طبيعيه لازم تحصل ومحتاجه اتقبلها، واشوف انه اكيد لازم يطلع عندي تجاعيد، ويا ريت التجاعيد دي كمان تكون زيها في تجاعيد حلوه جوه شخصيتي اللي بتكبر وتنضج على مدى السنين.

يا رب اجعل حياتي شهادة لأمانتك، وخليني أعيش كل يوم هدفي أبقى شبهك ومجد اسمك. باسم يسوع، أمين.

وإذ هو يصنع عملا على الدولاب ففسد الوعاء الذي كان يصنعه من الطين بيد الفخاري، فعاد وعمله وعاء آخر كما حسن في عيني الفخاري أن يصنعه. فصار إلي كلام الرب قائلا: أما أستطيع أن أصنع بكم كهذا الفخاري يا بيت إسرائيل؟ يقول الرب: هو ذا كالطين بيد الفخاري، أنتم هكذا بيدي يا بيت إسرائيل. ولكن لنا هذا الكنز في أوان خزفية ليكون فضل القوة لا منا بل من الله.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس. المزمور 76 لإمام المغنين على ذوات الأوتار، مزمور لآساف، تسبيحة.
1: الله معروف في يهوذا، اسمه عظيم في إسرائيل. كانت في سليمة مظلته، ومسكنه في صهيون. هناك سحق القصية البارقة، المجنة والسيف والقتال. أبهى أنت أمجد من جبال السلب، سلب أشداء القلب، ناموا سانتهم، كل رجال البأس لم يجدوا أيديهم. من انتهارك يا إله يعقوب يسبخ فارس وخيل. أنت مهوب أنت، فمن يقف قدامك حال غضبك؟ من السماء أسمعت حكما، الأرض فزعت وسكتت، عند قيام الله للقضاء لتخليص كل ودعاء الأرض. لأن غضب الإنسان يحمدك، بقية الغضب تتمنطق بها. انظروا وأوفوا للرب إلهكم يا جميع الذين حوله، ليقدموا هدية للمهوب. يقطف روح الرؤساء، هو مهوب لملوك الأرض.

0: المحبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله. الله لنا ملجأ وقوة، عونا في الضيقات أوجد شديدا،
1: لأنه ينجيك من فخ الصياد ومن الوباء الخطر، بخوفيه يظللك وتحت أجنحته تحتمي، ترس ومجن حقه.
2: ولكني دائما معك، أمسكت بيدي اليمنى، برأيك تهديني وبعد إلى مجد تأخذني. من لي في السماء ومعك لا أريد شيئا في الأرض.
3: الرب رعية فلا يعوزني شيء، إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي.

أهلا بكل اللي بيسمعنا على راديو الحياة الأفضل في برنامج لسلسلة جديدة لدعوة لليقظة. عنواننا النهاردة عقلية طفل. رب يسوع أعطانا أعظم مثل عن العطاء، فبذل نفسه من أجلنا على عود الصليب لأنه أحبنا للمنتهى. في إنجيل لوقا إصحاح 6 بيكلمنا عن معجزة إشباع الجموع اللي فيها بنتقابل مع شخصيتين. الشخصية الأولى عقلية طفل. كان في طفل والدته ادته سمكتين وخمس أرغفة علشان يتغدى، وهو ماشي قابل الرب يسوع فمشي وراه وكان بيسمع تعليمه، فسمع إن في أزمة، إن الجموع جعانة ومفيش أكل، فبدون تفكير جري بسرعة وقدم كل اللي معاه للتلاميذ، السمكتين والخمس ترغفة. أصل على قلبه حاجة واحدة، عاوز أقدم وأساعد ويكون ليا دور علشان أفرح المعلم اللي حبيته، وكمان يحل المشكلة اللي تلاميذه شافوها مستحيلة. أنا وقفت هنا وفكرت، كان ممكن الطفل يقدم سمكة واحدة وأربع ترغفة ويخلي الباقي هو يتغدى بيهم، لأن أكيد هيجوع وهو راجع، وده غداء وممكن يكون بيته كمان بعيد، وده تفكير طبيعي ومنطقي ومحدش يقدر يلومه. بس عقلية الطفل دي كانت مختلفة تماما عن العادي. قدم الكل المعلم يسوع وما فكرش في نفسه، أنا أصلا مش مهم. تخيلوا معايا لو الطفل ده خلى غداء لنفسه كان إيه اللي حصل؟ في قانون لازم نفهمه يا جماعة، مش هتحصل المعجزة غير لما واحد فينا يعطي ويقدم وما يفكرش في نفسه. وفي قانون تاني، لو أعطيت هتاخد وتزيد وتفيد خيرك، ولما نمسك إيدينا عن العطاء هيقل خيرنا وهنخسر البركة اللي الرب محضرها لنا. يا جماعة الرب بيدور على قلب وعقلية زي الطفل ده، طفل عطاء محب مش بيفكر في نفسه، عاوز يكون ليه دور في الملكوت ويبارك غيره ويخرج من محدودية نفسه، والأعظم إنه يفرح السيد. تعالوا بقى نتقابل مع العقلية التانية، عقلية فيلبس. دماغ عبارة عن آلة حاسبة، كل اللي بيفكر فيه الأرقام والحسابات، قاعد يعد الناس ويحسبها، دول ممكن يدوب يحتاجوا عيش بس بمتين دينار. طيب احنا مش معانا فلوس، هنجيب منين؟ واخيرا وصل للحل، بص يا معلم المنطق بيقول خليهم يروحوا، اوفر واريح لينا احنا كمان. وللأسف احنا كتير بنعمل كده، لازم نفكر ونحسبها قبل ما نقدم عطية أو عشور. فمثلا نقول أصل الشهر ده علينا التزامات، زنقة الأولاد والأقساط، أكيد أنتوا فاهمين، بصوا الشهر الجاي أكيد هدفع. أو ممكن بقى نخدر ضمايرنا فنبعتهم عند حد هيدفع، أصل ده خيره كتير. أعذار أعذار أعذار. عارفين النوعية دي من الناس بيكونوا مركزين جدا على احتياجهم ونفسهم وبس، ودايما ردهم مش هقدر أو مش هينفع. العقلية دي سبب تعبها وعجزها إنها ما عندهاش إيمان، ومش شايفين الرب وقدرته على تسديد احتياجاتهم، مش فاهمين إن الله مش محتاج فلوسنا لأنه الغني الأعظم، بس من محبته لينا عاوز يدينا إحنا البركة. متخيلين؟ من فضلكم الرب عاوز يغير عقليتنا من عقلية فيلبس إلى عقلية الطفل اللي قدم كل اللي عنده بدون تردد. ده زمن العطاء يا جماعة، في ناس كتيرة بتصرخ من الجوع والاحتياج، دورنا نقدم ونساعد حتى لو قسمنا اللي معانا، بلاش نحسبها ونقول إزاي، طب لو الفلوس ما كفتش. صدقوني إلهنا عجيب، مش بيبات مديون ولا بيضيع كأس ماء بارد. عن تجربة، كل ما نقدم أكتر لولادنا الأصاغر بيعوضنا أضعاف، أصله إله سخي وكريم. تعالوا نشيل المراية اللي قدامنا ونحطها على الناس فنقدر نشوف احتياجهم هم مش إحنا. اوعوا تفكروا إن الله بينسى عطاياكم خالص، ده بيقدرها جدا والسماء بتسجلها بالذهب. كل مرة قدمنا فلوس أو محبتنا أو رعاية أو صبر على المحتاجين بيحوشها لنا خير ورحمة وإحسان، حتى لو مش شفناهاش على طول، لازم نصدق إن الخير جاي جاي. في سفر الأمثال مكتوب من يعطي الفقير يقرض الرب. تعالوا نصلي يا رب، ادينا إن احنا نفتح ايدينا لكل محتاج ونفتح آذاننا لصراخ المسكين. ادينا قلبك يا رب عشان نعرف نقدم بسخاء. آمين.

يا رب أشكرك لأنك ما بتبصش للمظهر بس، لكن بتشوف قلبي وتعرف كل اللي جواه. أشكرك لأنك بتجددني بنعمتك كل يوم.

اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. إليك وحدك أخطأ.

أهلا بكم حبايب الرب الغاليين، أهلا بكم في برنامج قصة ومعنى. معايا قصة النهاردة بتتكلم عن وزير كان دايما يقول كله للخير. أي حاجة تحصل كان دايما الوزير ده يقول كله للخير. وفي مرة من المرات صباع الملك اتقطع، فجيل الوزير، فراح الوزير قال له يا جلالة الملك كله للخير. فزعل الملك من الجملة دي وغضب على الوزير وراح حبسه. بعد أيام طلع الملك في رحلة صيد كبيرة جدا، شاف الملك غزالة فجري وراها، وفي جري وراها بعد عن الحراس وبقي لوحده وراح كده في منطقة مجهولة. في الوقت ده كان في قبيلة وثنية قبضوا عليه ومسكوه وجابوه علشان يقدموه قربان للإله بتاعهم. وهم بيفحصوه بصوا لقي انه عنده صباع مقطوع، فقالوا ما ينفعش نقدم للإله بتاعنا ذبيحة ناقصة، ده صباعه مقطوع. فراحوا أطلقوه وسابوه يذهب إلى حال سبيله. جري الملك فرحان انه يعني اتعتق من الموت، وراح مملكته وطلع الوزير من السجن وقال له تعالى قول لي هنا ايه الخير في ان انا حبستك. فرد عليه الوزير وقال له يا جلالة الملك لو كنت برا السجن لرحت معاك واتقبض عليا معاك، فشافوا صباعك المقطوع فسابوك انت ومسكوني انا وقدموني انا ذبيحة للإله بتاعهم، كله للخير. صحيح زي ما قال الكتاب في رومية 8:28، نحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير الذين يحبون الله الذين هم مدعوين حسب قصده. مرات كتيرة ما بنفهمش الخير فين، مرات كتيرة بنحس أن الأمر صعب وأنه ليه ربنا يسمح بكده، ليه المشكلة تتطور، وليه ربنا يفتح الباب ده ويقفل الباب ده، وليه عمال أصلي وربنا مش عايز يسمع ومش عايز يستجيب، مع أن ربنا يقدر يعمل كل شيء. صحيح لازم تتعلم أن الباب المقفول للخير والباب المفتوح للخير. في خروج 14 لما الشعب طلع من أرض مصر جابهم الرب وهو كان بيقودهم، جابهم في حتة كده يقول فنزل بني إسرائيل أمام فم الحيروس بين مجدل والبحر، يعني ربنا خلى جابهم عند البحر وخلى البحر قدامهم وخلى فرعون وراهم. وجي فرعون بمركباته الحربية وشاف الشعب الفرعون جاي بالمركبات والسيوف وجاي عشان يدمرهم ويقتلهم، وبص الشعب لقي نفسه يا إما هيموت غرقان لو ترمى في البحر يا إما هيموت بإيد فرعون. وبدأ الشعب يصرخ وبدأ الشعب يعني يبكي قدام موسى، ونفس موسى بدأ يعني اتوتر، لكن الرب اتكلم معه وقال له في عدد 16 ارفع عصاك مد ايدك على البحر وشقه فيدخل بني اسرائيل في وسط البحر على اليابسة. مرات كتيرة ربنا بيزنقنا ومرات كتيرة بنحس ان احنا مضغوطين، لكن اكيد الرب عايز يعمل عمل عجيب، عايز يعمل عمل عظيم في حياتك. البحر ما تشقش غير لما كانوا مزنوقين ما بين البحر وما بين فرعون، مشوا على اليابسة مشوا في وسط البحر فكان البحر صور من على اليمين وصور من على الشمال. ربنا بيعمل كل شيء للخير حتى ولو كان صعب ومش قادرين نفهمه ولا قادرين ندركه. يا رب افتح عينينا على الخير حتى ولو كنا شفنا أو شايفين الأبواب كلها مقفولة. إلى اللقاء في حلقة جديدة من قصة ومعنى.

الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا أيضاً معه كل شيء؟ فإني متيقن أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي

أهلا بيكم يا حباب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب. النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير، ومعادنا النهاردة مع المزمور 44. العنوان بيقول: لإمام المغنيين لبني قورح قصيدة. إمام المغنيين هو قائد المغنيين. بني قورح بقى ليهم قصة مشجعة جدا. بني قورح هم من سبط لاوي، وهم أبناء قورح اللي عمل ثورة مع دثان وأبيرام ضد موسى وهارون، وانفتحت الأرض وبلعتهم. لو عايز تعرف القصة ممكن تروح لسفر العدد أصحاح 16. لكن المشجع في الموضوع إن أولاده ما ماتوش، وهم اللي كتبوا المزمور، فقصة حياتهم فيها جزء مأساوي يتعلق بقصة حياة أجدادهم، لكن هم اختبروا نعمة ورحمة الرب لما ما أخدوش العقاب مع أبائهم وأجدادهم. بني قورح هم جماعة وظيفتهم إنهم المرنمين والمسبحين وحراس أبواب خيمة الاجتماع، وفيما بعد الهيكل اللي بناه سليمان. أما معنى كلمة قصيدة اللي في العنوان لا يزال غير مؤكد. يقول الدارسين إن ربما تعني في الأصل العبري هو كل ما يعطي فطنة وحكمة، والترجمة السبعينية ترجمتها مزمور فهم. فمزمور 44 هو مزمور فهم وحكمة، بيدعونا للتأمل من خلال مرثاء قومية نتيجة لهزيمة حربية هائلة تعرض لها الشعب. الهزيمة الحربية دي تفاصيلها إحنا مش عارفينها بالتحديد، وفي قرايتنا للمزمور بنلاقي إن في تحول في صيغة المتكلم، يعني أحياناً يكون ضمير المتكلم بالمفرد وبعد كده بيتغير للجمع، وده إن دل على شيء يدل إن المزمور كان بيرنم بالتبادل بين الملك أو الجنرال المهزوم وبين الشعب. ابتدى المزمور في الأعداد من 1-3 بداية مختلفة جدا. ابتدى بأنه يذكر اختبارات الماضي، يقول في 1: اللهم بأذاننا قد سمعنا، أباؤنا أخبرونا بعمل عملته في أيامهم في أيام القدم. فابتدوا المزمور بيقولوا: يا رب احنا سمعنا قصص من أبائنا وأجدادنا عن عمل عظيم انت عملته معاهم في القديم، وازاي قدتهم بذراع قوية علشان يسكنوا الأرض. وده حصل مش علشان هم كانوا أقوياء، لا، لكن لأنك أنت رضيت عنهم. فانتصار الشعب في القديم يا رب كان بناء على نعمة من عندك، مش بسبب إن هم مستحقين. وابتدى كاتب المزمور ياخدنا في الأعداد من 4-8 عن إعلان إيمان، بيعلنوا فيه عن إيمانهم في الله وثقتهم في إنه مش بس إله الماضي لكن كمان إله الحاضر. وزي ما عمل مع أبائهم وأجدادهم في الماضي سيصنع معهم في الظروف الحالية. فكاتب المزمور مش بس أكد على ثقته بالله، لكن تخلى عن اعتماده على قوته وسلاحه ووجه اعتماده واتكاله على الله. لأن كاتب المزمور كان حقيقي جدا مع نفسه، ابتدى ينزل بعينيه على الواقع الحالي. بيقول: يا رب أيوة، إحنا فاكرين القصص واختبارات الماضي اللي أبائنا وأجدادنا قالوها لنا. أيوة يا رب إحنا متكلين وواثقين فيك، لكن الواقع اللي إحنا فيه واقع مرير، إحنا بنمر بمأساة، إحنا في حالة هزيمة. وابتدى يحكي في الأعداد من 9-15 تفاصيل الاختبار المؤلم والهزيمة المؤلمة اللي بيعدي فيها الشعب، وإزاي إنهم بيعانوا من الهزيمة الشديدة، إزاي إنهم تعرضوا للسبي والنهب، لدرجة إنهم ابتدوا يعاتبوا الرب ويقولوله: أنت يا رب كأنك بعتنا ما أخدتش فينا أي فلوس، أنت بعتنا ببلاش، وكمان خلتنا مادة للسخرية وسط كل الشعوب اللي احنا ساكنين وسطيها لأنك لم تدافع عننا. بعد ما يحكي تفاصيل المأساة دي يرجع تاني كاتب المزمور بسرعة في الأعداد من 14-22 ويرفعوا عينيهم تاني على الرب ويعلنوا عن تمسكهم وإيمانهم في الرب رغم الظروف الصعبة اللي بيمروا بيها، وابتدوا يجددوا عهودهم مع الرب ويقولوا: يا رب مهما حصل احنا مش هنخون العهد مع شخصك، احنا مش هنرتد ونعبد إله آخر، ولأنك إله عظيم فاحص القلوب تقدر تشوف ان ده مش مجرد كلام احنا بنقوله لكن فعلا ده توجه قلوبنا ناحيتك، لدرجة ان احنا عندنا استعداد ان نموت ونتألم من أجلك. ويختم كاتب المزمور بالصلاة دي ويطلب، يقول له: يا رب أنا بصلي وبطلب العون الإله السريع، وده مش عشان أنا مستحق لكن ده اعتمادا على رحمتك. في الحقيقة يا حبايب المزمور ما يقول لناش الرب تدخل ولا إيه اللي حصل بالظبط، لكن المزمور بيحكي لنا وبيورينا عن قصة إيمان، إعلان إيمان واتكال
على قوة الله وتضرع للحصول على النصرة في أصعب الظروف اللي مر بيها الشعب. يا رب جايين نصلي وبنقول لك خلينا نعيش حياة مليانة بالإيمان، خلي في حياتنا في اختبارات مع شخصك نقدر نسيبها لأولادنا والأجيال اللي جاية من بعدنا، اختبارات حقيقية تكون صوت وشاهد لشخصك وسط الظروف اللي ممكن يعدوا بيها في المستقبل. يا رب علمنا الاتكال على النعمة في الظروف المختلفة، يا رب علمنا الاتكال على وعودك وكلمتك وثقتنا في إنك هتتممها مهما كانت الظروف غامضة أو صعبة أو غير مفهومة. آمين. عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا إن احنا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

يا رب خليني ألقى قيمتي فيك أنت، مش في ظروفي ولا في نظرات الناس ليا. قوي إيماني وعلمني أثق، لأنك بتحميني وبتقويني ونعمتك كفاية ليا. أمين.

لو حاسس وعارف انك تايه تاخد قرار النهاردة، تاخد قرار تقول له لاقيني النهاردة، لاقيني يا اللي بتفتش، لاقيني. لو تايه نادى عليه يمسك بإيدك. لكن لو حد فينا مربوط النهاردة، مربوط وعنده خطايا، هو عارف انه مربوط في الخطية دي، ينفع النهاردة من قلبك تقول ربنا انا جاي بعلن توبة عن الخطية دي، انا جاي بعلن توبة. وانت بتسمع الكلمات اللي جاية قول ربنا انا بتوب عن كل حاجة خدتني منك، انا بتوب على كل خطايا ربطتني وزلتني الوقت اللي فات. انا حقيقي نفسي اتحرر بس مش عارف، بس انت تقدر، انت تقدر، انت تقدر تحررني وتطلقني الليلة يا رب.

اهلا بيكم في برنامج كلمه وصلوه، البرنامج اللي دايما موجود علشان نبقى مع بعض، نصلي لبعض ونتشجع باخبار بعض الحلوه واستجابات الرب الجميله الحقيقي موجوده دايما، وكمان نسند بعض كجسد للمسيح في كل حته في العالم. عندنا طلبات صلاه كتير عايزين نقراها ونصلي بيها مع بعض لبعض. حد بيقول مساء الخير والبركه، هطلب طلبه صلاه من اجل ابني تعبان من يوم العيد اللي فات، أخذ نزلة ومن وقتها عنده إسهال ولخبطة في أمعائه وبيتعب وزهق علشان تعبان وتعب نفسيا، وكشفنا 3 مرات والتعب مش بيروح. أنا بصدق أنه ربنا بيسمع الصلاة من ولاده، أرجوكوا صلوا لي. فارق معايا قوي الطلبة دي، فاكر كويس قوي الأب اللي جاب ابنه اللي كان عليه روح شريرة وقال للمسيح كده، يعني التلاميذ ما عرفوش يعملوا حاجة، شوف أنت الموضوع ده. الأب ده ما يقس، الأب ده جاب الابن عند قدمين التلاميذ وعند قدمين يسوع وما يقس إنه الموضوع يفشل أو ما يكملش، لكن طول الوقت كان عنده أمل إن ابنه هيتحرر ويخف. وأنا جاي أصلي النهاردة مش بس علشان أخونا التعبان وباباه بيحكي عليه، لكن علشان كل أب عنده ابن أو ابنة محتاجين صلاة. أنا بصلي يا رب إنك تيجي وتلمس أخونا التعبان، لكن كمان عايزك تدي تشجيع لكل أب يمكن أحبط، لكل أب تعبان، لكل أب حاسس إنه المفروض عيالي هم اللي يشيلوني ويشجعوني، لكن للأسف أنا اللي بشجع وأنا اللي بشيل وأنا اللي محتاج أزق القدام. أنا بصلي يا رب إن هم يتشجعوا ويمسكوا فيك أكتر وأكتر. لكل أب يا رب، لكل أب وأم صلوا لأجل أولادهم، بيصلوا لأجل زوجاتهم، اسند يا رب وشجع وعزي كل شخص واخد المسؤولية ديت وعمال يزق علشان ولاده يكونوا كويسين. ادي نعمة يا رب. أمين. حد بيقول أنا شغال شغل مقاولات وخسرت وحاولت كتير، الدنيا واقفة معايا في الشغل وعليا أقساط كتير ومش عارف أسددها، أرجوكوا صلولي، أنا بثق جدا في صلاتكم. أنا النهاردة كمان يا رب جاي أصلي من أجل كل واحد عليه أقساط وخايف وقلقان، وكأنه يا رب زي التلاميذ لما كانوا في المركب والبحر هاج عليهم وقالوا كده يا معلم ألا يهمك أمرنا، ألا يهمك أن نهلك، كأنهم بيلوموا ربنا كده أنه هم في وقت صعب وشكل يسوع مش فايق لهم ومش مركز معاهم، لكن الحقيقة أن عينك علينا وإيدك بترعانا. أنا بصدق يا رب مش بس أن الشغل يرجع لكل حد فقط شغله والمشاريع بتاعته واقفة، لكن نمسك فيك أكتر حتى لو الشغل يا رب مش هو كويس ومش أحسن حاجة ومش مظبوط، نمسك فيك يا رب ولا نرخيك ونصدق أنك أنت أمس واليوم وإلى الأبد. حد تاني بيقول سلام المسيح، أطلب صلاة من أجلي وعاني من ألم على مستوى الصدر، يسوع يبارك خدمتكم. أنا كمان محتاجة صلاة من أجل ابنة أختي عمرها 3 سنوات تعاني من مرض في القلب، صلولي أرجوكم. يعني أنا مبسوط قوي لأجل طلبتك وكمان الطلبة اللي أنت حاططها لبنت أختك، بس أنا هطلب منك إنك تصلي معانا لو بتسمعنا دلوقتي ليك والبنت أختك. يا رب أنت إله كل شفاء، أنت يا رب إيدك معانا، حتى يا رب لو الشفاء والاستجابة اتأخرت إحنا بنثق فيك، أنت الإله الشافي، مكتوب عنك من العهد القديم للعهد الجديد أنت هو الرب شفينا، وده الإعلان الحقيقي عنك. أنت مش عايزنا تعبانين، أنت مش عايزنا متألمين، لكن يا رب حتى لو طال انتظارنا للشفاء بنرفع ايدينا ليك ونقول لك مصدقين فيك وفي صلاحك، وبنرمي كل شكاية ابليس بيرميها عليك، انت صالح وحي وموجود. عندي طلبة صلاة لحد تاني بيقول محتاج صلاة من اجل والدتي، نفسيتها تعبانة جدا علشان مش بتشوف بعينيها الاتنين بقالها 9 سنين. حد تاني بيقول انا مع المسيح لكن الدنيا والضغوط صعبة قوي، انا قابلته لكن الشغل مضايقني وما عنديش هدوء وسلام وفي صراع على طول. حد تاني بيقول أنا محتاجة صلاة من أجل بيتي وأولادي، عندي مشكلة بيني أنا وزوجي والأمور متعبة جدا وللأسف إحنا مش قريبين دلوقتي من بعض، أرجوكم صلولي. حد تاني بيقول صلولي أنا تعبانة، وحد بعده بيقول صلولي عندي مشاكل في خدمتي وفي الشغل. حد أخير بيقول كل حاجة في حياتي صعبة، أنا في ضيقة، أرجوكم صلولي، مش هقدر أقول أكتر من كده. يا رب مين غيرك يحس بينا، أنت الوحيد يا رب،
أنا برفع كل الطلبات اللي قريتها ديت واللي بنصلي لها كمان مش في البرنامج لكن بنصلي لها برا البرنامج أنا والفريق كله. حط قدامك يا رب كل طلبة، كل حد تعبان نفسيا، أختنا اللي مش قادرة تشوفه نفسيتها تعبت، اللي عندها مشكلة في حياتها وفي ضيقة، واللي كمان عنده مشكلة في شغله وفي خدمته. لمين نروح يا رب وكلام الحياة الأبدية عندك؟ شجع وارفع وعزي. حط قدامك كل إخواتنا التعبانين، تعال بزيارات من عندك يا رب، زيارات إلهية تفتقد فيها كل اللي رجاءه خاب، كل اللي تعبان، كل اللي بينادي عليك ومش عارف يعملها إزاي ولا يروح فين ويجي منين. لكن نرفع صلواتنا إليك واثقين إنك بتسمع وتستجيب، في اسم ابنك يسوع، أمين. نفسي آخر جزء في حلقتنا أسيب معاك الجزء الكتابي ده، لما التلاميذ كان يسوع شخصيا معاهم في المركب والمركب بس اتهزت بيهم والبحر هج، حسوا إن هو مش معاهم ولا يهمك أمرانا ولا يهمك أن نهلك، وثقتهم فيه اتهزت قوي. أنا بطلب من كل حد بيسمعني النهاردة، اوعى لما البحر يهيج تحس إنه مش معاك، هو معاك، أنت مسؤوليته وهو صالح جدا وهيظبط الأمور في يوم من الأيام، والميلة يعدلها والمرة تحلو، امسك فيه بكل قلبك، أمين. كنا معاكم في برنامج كلمة وصلوة، ربنا معاكم، هنستناكم يوم السبت اللي جاي الساعة 12 الظهر، وكمان الإعادة الساعة 6 بالليل، ربنا معاكم.

يا رب غير قلوبنا من الداخل وازرع فينا الجمال اللي يرضيك، حررنا من ضغط العالم وثبت عيوننا عليك وعلمنا نعيش حياة مجد اسمك.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج القلب بيتكلم مع داليا إبراهيم.
1: لكل حد مش مصدق في تعاملات ربنا الخاصة جدا لكل حد فينا، وفاكر كده ان ربنا مش بيسمع الصلاة وبعيد ومش شايف، وانه ربنا في أعلى سماء وإحنا هنا على الأرض بعيد، أحب أطمن نفسي وأطمنكو إن كل كلمة وكل نفس وكل حركة وكل حتى نية من نوايانا مكشوفة قدامه، وكل فكرة كمان مخفية جوانا هو عارفها. الله عظيم، واللي حصل من كام يوم بيبين عظمته قوي بالنسبة لي أنا شخصيا. اللي حصل إنه كان في أمر مخوفني جدا قدام ربنا حطيته، وطلبت منه إن ربنا حقيقي ينجيني، لأن اللي بيحصل كان شوية شديد وكانت الريح شديدة قوي في السفينة بتاعتي في الوقت ده في حياتي. لو أنت أو أنتي من الناس اللي ربنا بيبعت لهم رسائل بتشجعهم وتطمنهم، فيا بختك، لأنك محظوظ، ولأنك كمان ذكي وعارف تفهم وتقبل بسرعة الرسالة اللي ربنا بيقولها لك. ومن غير تقليل للموقف أو تجاهله أو حتى من غير مبالغ، في يوم كنت خايفة وقلت لشخص كده قائد وقدوة في حياتي إن أنا خايفة ومش قادرة إن أنا أكمل ومش عارفة أعمل إيه، لكن كان رده السريع ليا قال لي اوعي تخافي، يلا ما تخافيش كملي. وفي تردد وفي أسئلة كتيرة جوايا بعدها روحت البيت ألاقي رسالة كده صغنونة من طفلة جميلة بتحكي قصة المركب بتاعت الرب يسوع لما كان نايم والتلاميذ صحوه وقالوا له اصحى احنا بنغرق، كلنا عارفين القصة دي طبعا. وهي الصغنونة بقى بتحكيها حسيت ان ربنا حقيقي زي ما يكون بيقولي ما تخافيش، الريح هتخرس، ده انا اللي عندي السلطان. وعشان ربنا عظيم وجميل بعتلي تالت رسالة مشجعة في نفس اليوم. كنت صاحية متأخر قوي وجوزي جاي من المطار وأنا معاه على التليفون، خلصت المكالمة وبعدها قلت هقرأ شوية أفتح كتاب أقرأ فيه. بصراحة لقيت كتاب والكتاب المقدس جنبه، وكنت أنا مقررة أن أنا أقرأ الكتاب التاني ومش هقرأ الكتاب المقدس في الوقت ده، لكن حاجة زي ما تكون قالت لي افتح الكتاب المقدس في الوقت ده وطلعي منه الألم اللي انتي بتخططي عليه في الكتاب. فتحت فعلا لقيت الألم محطوط في صفحة موجود فيها المعجزة بتاعت يسوع وهو ماشي على المية، ولما تلاميذه صرخوا وقالوا له بالحرف كده كانت السفينة معذبة، كاتب الكتاب إنه السفينة كانت معذبة والريح شديدة ومضادة، نفس الوضع اللي أنا كنت فيه بالظبط. مش ممكن أقول لكم على كم السلام اللي حسيت بيه والطمأنينة في الوقت ده، وحسيت إنه ربنا قاصد جدا في تعاملاته الشخصية معايا وفي حبه واهتمامه بيا حتى في الموقف الصغير اللي أنا خايفة فيه. ربنا بيبعت لنا الرسائل اللي تطمننا في مواجهة الريح، وفي الآخر قال الكتاب سكنت الريح، المعجزة في الآخر ما بين قوسين كده سكنت الريح. يسوع أنت حلو مفيش زيك، الرب يدينا الشجاعة ويدينا الإيمان لمواجهة الريح علشان هو بيظهر في حياتنا، ولما بنعيش شهود عنه وبنكون مجاهرين به بنعلن سلطانه وحضوره. ليس مثلك يا رب ولا لمثل أعمالك، ومفيش غيرك عظيم وقدير، ليك وحدك العظمة والقدرة والقوة. ونفتكر مع بعض الموقف بالآيات، ففي الحال مد يسوع يده وأمسك به وقال له يا قليل الإيمان لماذا شككت، ولما دخل السفينة سكنت الريح، والذين في السفينة جاءوا وسجدوا له قائلين بالحقيقة أنت ابن الله.

0: دلوقتي معادنا مع برنامج عايشها ازاي مع محب ميلاد.
1: انا اسمي محب ومتشوق ان انا ادردش معاكو دقيقتين ثلاثة كل مرة عن موضوع مهم جدا جدا جدا. هو انا مين؟ انت مين؟ حضرتك مين؟ كل واحد فينا محتاج يعرف هويته، كل واحد فينا محتاج يدرك حقيقته. كل واحد فينا جه من حتة مختلفة، في منا السوري وفي منا المصري وفي منا المغربي، في منا اللي جه من أفريقيا ومن آسيا. عشان كده هدردش معاكو دقيقتين ثلاثة زي ما بنقولها في المصري، دقيقتين ثلاثة هبحث معاكو بشكل سريع هو أنا مين. عشان أعرف أعيش حياتي صح محتاج أعرف هويتي صح، عشان أعرف أحقق الغرض في وجودي في هذه الحياة الصعبة محتاج أعرف أنا مين. عشان كده عايزك تتشجع معايا دقيقتين ثلاثة، أنا مين؟ أنا عايزك تتخيل نفسك البحر أمامك والعدو من خلفك. ده بالظبط الموقف اللي حصل لشعب الله في خروجهم من مصر. عاشوا في عبودية قاسية، لكن جه الوقت هيخرجوا من مصر، لكن فجأة لقوا نفسهم قصاد بحر عظيم جدا ومركبات فرعون وفرسانه وراهم، يعني ميتين ميتين. فوقات كتيرة جدا ده اللي بيحصل في حياتنا، بنبقى مزنوقين زنقة ما بين مواقف كتيرة صعبة وتحديات كتيرة حوالينا، لكن ليه ربنا كأنه اتأخر في اللحظة دي؟ انت فين يا رب؟ انت مش خرجتنا؟ انت مش حررتنا؟ ليه الموقف بيقول ان احنا شكلنا هنموت او هنرجع مصر تحت هذه العبودية القاسية؟ تأكد ان الله بيعد المسرح لمعجزة جديدة، لإظهار نفسه بشكل جديد وبشكل اعظم وبشكل اقوى في حياتك. لو عايز تشوف معجزة انت محتاج تمشي على المية الاول، انت محتاج تخرج من المركب وتصدق ان الله عايز يعلمك خبرة جديدة في الحياة معاه. وده اللي حصل مع الشعب زمان، ده اللي حصل مع الشعب، ان الله كان بيعد معجزة جميلة جدا عظيمة جدا فائقة لحدودنا وتفكيرنا، وراه فعلا شق البحر، والكتاب بيقول انه المية صارت سورا عن يمينهم وعن يسارهم وعبروا. شق البحر، الهنا يقدر يشق البحر ويقدر يعديك من الأزمة ويعديك من التحدي اللي انت فيه. والرب عمل بعد كده ايه في العدو؟ دخلوا فرسان فرعون ومركباته وغرقوا جوه المية. أوقات الله بيجي في اللحظة الأخيرة بالنسبة لك، لكن صدق إن الله بيعد المسرح في حياتك من خلال التحديات اللي انت بتعدي بيها النهاردة والأزمات والمشاكل اللي بتزداد صعوبة. صدق في الله إن الله قادر إنه يشق البحر في الوقت الصح ويعديك من الأزمة وتخرج من هذه الأزمة القاسية بتسبيحة جديدة، بخبرة جديدة، بإعلان ومعرفة جديدة عن الله.

يا رب بيعدي عليا وقت مش عارفة أتكلم مع حد ولا حتى أطلع الكلام بيني وبين نفسي. أنا عارفة إن أنت الوحيد اللي فاهمني من غير حتى ما أعبر عن اللي جوايا. أصل أنا أصلا مش فاهمة اللي جوايا. قولي أنا مين؟ عايزة أكون دايما في مشيئتك، وكلامك هو سراج لرجلي.

فأجاب الرب: أجيز كل جودتي قدامك وأنادي باسم الرب قدامك، وأتراءف على من أتراءف، وأرحم من أرحم.

0: دلوقتي معتنا مع برنامج من حقك تعرف مع القس هشام كامل.
1: النهاردة عايز أشارك معاكو عن موضوع مهم جدا بيأثر في حياتنا كعائلات أو حتى في الخدمة أو في الكنيسة، وهو الشعور بالمرارة. واسمحولي أن أنا هشارك معاكو حاجة خاصة جدا حصلت معايا من أيام قليلة. أنا ليا أخت واحدة راحت السما من كام يوم بسبب عملية المرارة. دخلت تعمل عملية المرارة. عملية مرارة دي منتهى ببساطة 100,000 واحد بيعملها كل يوم. عملية كانت مفروضة تعملها وبعد ساعة تروح أو بعد ساعتين تروح. لكن المشكلة لما عملوا العملية العصارة المرارية خرجت، وكانت النتيجة أن العصارة المرارية دي موتت حاجة بيسموها الموتر نيرف بتاع الجسد. العصارة المرارية دي خرجت من بره المرارة، كانت النتيجة أنها عملت شلل للجسم كله وابتدت تاكل في الأعضاء لغاية أما أختي راحت في كام يوم. عشان كده أنا قصد أن أنا أناشد من كل قلبي كل زوجين، كل أخين، كل اتنين خدام، كل اتنين قادة، لما الكتاب بيحذرنا أنه أصل المرارة لما بيطلع بيبوظ الجسد كله. أنا شفت ده بعناية. اوعى تسمح للمرارة، إن كان عندك مرارة تجاه شخص أو إن كان عندك مرارة تجاه أخت أو أخ أو شريك خدمة أو صديق أو زوج أو زوجة، خد بالك وخدي بالك إن إحنا كل ما بنسيب المرارة تزيد، كل ما بنسيب المرارة تطلع من جوانا، مش بس بتتعبك، دي ممكن تموت الجسد كله. وياما خدمات انتهت، وياما علاقات زوجية انتهت، وياما علاقات بين إخوات انتهت، لأنه طلع أصل مرارة. لما بتشوف الشخص اللي وجعك أو اللي جرحك وتلاقي جواك مرارة بتطلع، خد بالك ده مؤشر خطر جدا جدا جدا. عشان كده الكتاب المقدس بيعلمنا حاجتين عايز أشارككم بيها بمنتهى السرعة. نمرة واحد، إذا أخطأ إليك أخوك اذهب وعاتبه، لكن ما تنامش بالمرارة، ما تخليش الشعور بالمرارة، لأن دي إبليس بيستخدمها جواك وبيكبر الموضوع جدا، لدرجة ان انت احيانا مجرد انك بتشوف الشخص قدامك بيطلع زي الحموضة، بتطلع حاجة جواك بتزعج الجسد كله. الحاجة التانية، اتعلم تغفر، اتعلم تغفر وتسامح. انا عارف الموضوع الغفران مش سهل، وبيبقى اصعب حاجة على الانسان انه يغفر، لكن صدقني القضية مش اللي قدامك يستاهل أو ما يستاهلش. القضية سلامتك أنت الروحية وسلامتك أنت النفسية وسلامتك أنت الجسدية. إنك لما بتغفر، لما بتلتت جو، أنت اللي بتشفى. مش كده نصيحة بقدمها لكم من أب، من أخ، من صديق، زي ما أنت عايز تعتبرها. اوعى تروح تنام وانت زعلان من حد. اوعى تسيب أصل مرارة بيطلع جواك. عيش زي سيدك معاش، ظلم أما هو فتزلل ولم يفتح فاه، ومع هذا على الصليب قال يا أبتاه اغفر لهم. أنا عارف الموضوع مش سهل، بس نصيحتي ليك اتملي بالروح القدس، افتح قلبك واستقبل قوة جديدة من الروح القدس. الشخص الأقوى هو اللي بيسامح، الشخص الأقوى هو اللي بيغفر، الشخص الأقوى هو الذي لا يحمل إساءة لأحد. ربنا يباركك ويباركك، لكن اوعى تسيب أصل مرارة جواك.

سلطانك وإيدك في المشهد. أنت يا رب تعرف تخلي كل الأشياء تعمل معا خير للذين يحبون الله. يا رب حط بين إيدك كل من هو ذو سلطة، كل من هو صاحب قرار، تعرف تديله حكمة ونعمة من عندك يا رب أنه يعرف يعمل الصح، مش اللي احنا عايزينه ولا اللي احنا بنحبه، لأن احنا اللي بنحبه غالبا بيبقى وحش. لكن يا رب تديهم حكمة ان هم يعملوا اللي انت عايزه، لأن اللي انت عايزه هو الصالح، اللي انت عايزه هو الحاجة الوحيدة الصح. احنا ما بنعرفش نعمل حاجة صح، لأن الكل زاغ وفسد معا، ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد. احنا ما بنعرفش نعمل الصح يا رب، ادينا من عندك ان احنا نعرف نعمل الصح اللي في مشيئتك. امين.

يا رب أشكرك لأن أنت راعية، بشكرك لأن أنت ولينا، بشكرك لأنه يا بختنا بيك يا رب. بنيجي نسكن يا رب في ستر العلي، بنحتمي في رعينا، بنستخبى يا رب في شخصك. الرب رعية فلا يعوزني شيء، في مراع خضر يربدني إلى مياه الراحة، يردني يرد نفسي، يهديني إلى سبل البر من أجل اسمه. أيضا إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا، لأنك أنت يا رب معايا. تعالوا نرنم مع بعض الترنيمة اللي جايه.

مزمور 130 بيقول: من الأعماق صرخت إليك يا رب، يا رب اسمع صوتي، لتكن أذناك مصغيتين إلى صوت تضرعاتي. إن كنت تراقب الأثام يا رب يا سيد، فمن يقف؟ لأن عندك المغفرة لكي يخاف منك. انتظرتك يا رب، انتظرت نفسي وبكلامه رجوت. نفسي تنتظر الرب أكثر من المراقبين الصبح، أكثر من المراقبين الصبح.

يا رب مصدقين إنه أنت عندك رحمة، قلبك يا رب مليان رحمة، عندك فدا كثير يا رب زي ما كلامك بيقول في المزمور. يا رب مصدقين إنه السماء مليانة رحمة وفدا، مصدقين يا رب إنه عندك حياة يا رب، عندك سلام، عندك يا رب راحة لكل تعبان، عندك يا رب ايدين مفتوحة وحضن يا رب نجري عليه، اسمك يا رب برج حصين نجري إليه ونتمنى. يا رب بنستخبى فيك، بنستخبى في رحمتك، بنقعد عند رجليك يا رب عشان نستقبل منك رحمة وفدا كثير. يا رب أؤمر يا رب باللي رب قلبك يا رب مليان بيه، حياة وسلام ورحمة وفدا. يا رب اللي في السماء يكون على الأرض، اللي في قلبك يا رب يكون لينا. انت ما عندكش ظلمة، انت عندك نور، لأنه انت نور وبنورك نرى نور. يا رب ده الحق وده كلامك. يا رب شكرا لأنه انت موجود، انت مش بعيد يا رب عن حياتنا وعن تفاصيلنا وعن ظروفنا. ولو يا رب الحاجات اللي حوالينا بتدعو يا رب لظلمة والاكتئاب ولا معنى، لكن يا رب انت عندك المشهد مختلف. انا متأكدة ومتيقنة يا رب انه السماء فيها منظر مختلف. يا رب بنعلي اسمك، بنطلبك، بنطلب اللي في قلبك لينا، رحمة ومحبة وسلام وفدا كثير. آمين.

قوتنا. بشكرك لأنه أنت الحاضر والمستقبل يا رب، إحنا فيك يا رب حياتنا مضمونة. بشكرك يا رب مهما كان في ظلام حوالينا، مهما يا رب سرنا في وادي ظل الموت، نشكرك لأن أنت معنا. ليك كل المجد. أمين.

قائلين بصوت عظيم: مستحق هو الخروف المذبوح أن يأخذ القدرة والغنى والحكمة والقوة والكرامة والمجد والبركة.

0: هاي انا ازيك؟
1: اهلا، احكي لك حكايه.
0: يا ريت.
1: كان يا مكان كنا طالعين زمان مصيف، وقبل ما نطلع بالعربيه حاجه دخلت في عيني، قعدت ادعك واغسل فيها، وطبعا ماما وبابا وبنت خالتي كلهم دخلوا في الحدوته، نحط ميه نهوي ندعك تاني، مفيش فايده، كانت بشعه، وكل ما اغمض عيني توجعني اكتر، احساس مزعج بمعنى الكلمه. لو حسيته قبل كده هتعرف انا بتكلم على ايه. المهم رحنا طوارئ، وهناك المفاجاه، جوه عيني نمله دخلت جوه عيني، والالذ انها قبل ما تغرق من الدموع قفلت برجليها على الطبقه الشفافه اللي جوه عيني. يعني مش بس دخلت، لا دي حبست نفسها جوه عيني. الدكتور وقتها دخل استخدم اداه مخصوصه كده عشان يعرف يسحب النمله دي من عيني. وقتها وقت ما كان بيسحب يعني كانت وجعاني قوي، بعديها ارتحت راحه ما تتوصفش. بس ده خلاني افكر قد ايه في حاجات في حياتنا، في حياتي وفي حياتك، بتحصل وبتوجعنا، نفضل نتعامل معاها على قدنا كده، نتجاهل، نهون، نستحمل، نسيب الناس اللي حوالينا يجربوا فينا، يجربوا يساعدونا، حتى هما بيبقى دوافعهم كويسه، بس هما مش شايفين زي ما احنا شايفين، ولا حاسين بالوجع زي ما انت حاسه. اللي انت محتاجه فعلا حد فاهم، حد متخصص، حد يقدر يتدخل ويشيل الحاجه اللي وجعاك دي، واللي مستخبيه واللي مش باينه لكن بتوجع قوي قوي قوي. هقولك على حاجه تعالى نفكر فيها مع بعض. لو في وجع جواك بقاله وقت مش بيروح، محتاج تطلب مساعده، محتاج تطلب مشوره، تطلب علاج. ما تسيبش نفسك، ما تطنش على نفسك، لان صحتك النفسيه والروحيه والجسديه كلها غاليه، كلها مهمه. المساعده مهما كانت غاليه او مكلفه، وجع الاهمال بيكون مكلف اكتر بكتير. انا بصلي من قلبي ليك وليا وكل واحد وواحده ممكن يكون بيسمعني دلوقتي، ما تسكتش على وجعك، ربنا عايز يشفيك. بس خلي بالك، انت محتاج تكون مستعد تدخله على الوجع ده حتى لو مؤلم شويه، عشان ترتاح راحه بجد.

يا رب يسوع، أشكرك لأنك احتملت الصليب من أجلي وأكملت الفداء. سامحني لما أبص للتعب أكتر ما أبص ليك، ولما أسمح للأثقال والخطية تبطئني في الطريق. أمين.

0: دربني في حقك وعلمني،
1: لأنك أنت إله خلاصي.
2: يدرب الودعاء في الحق ويعلم الودعاء طرقه.
3: كل سبل الرب رحمة وحق لحافظ عهده وشهادته.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: المزمور 147.
2: سبحوا الرب لأن الترنم لإلهنا صالح، لأنه ملذ، التسبيح لائق. الرب يبني أورشليم، يجمع منفيي إسرائيل، يشفي المنكسر القلوب ويكبر كسرهم. يحصي عدد الكواكب، يدعو كلها بأسماء. عظيم هو ربنا وعظيم القوة، لفهمه لا إحصاء. الرب يرفع الودعاء ويضع الأشرار إلى الأرض. أجيب الرب بحمد، رنموا لإلهنا بعود. الكاس السماوات سحابا، المهيئ للأرض مطرا، المنبت الجبال عشبا، المعطي للبهائم طعامها، لفراخ الغربان التي تصرخ. لا يسر بقوة الخيل، لا يرضى بساق الرجل. يرضى الرب بأتقيائه، بالراجين رحمته. سبحي يا أورشليم الرب، سبحي إلهك يا صهيون، لأنه قد شدد عوارض أبوابك. بارك أبنائك داخلك، الذي يجعل تخومك سلاما ويشبعك من شحم الحنطة. يرسل كلمته في الأرض، سريعا جدا يجري قوله، الذي يعطي الثلج كالصوف ويذري الصقيع كالرمادي. يلقي جمده كفتات قدام برده من يقف. يرسل كلمته فيذيبها، يهب بريحه فتسيل المياه. يخبر يعقوب بكلمته وإسرائيل بفرائده وأحكامه. لم يصنع هكذا بإحدى الأمم، وأحكامه لم يعرفوها. هللويا.

أهلا بكل اللي بيسمعنا على راديو الحياة الأفضل في برنامج لسلسلة جديدة لدعوة لليقظة. عنوان حلقتنا النهاردة: أنا شاعر بيك. الأيام اللي فاتت مريت بأمور صعبة جدا ولقيت الرب بعت لي أنا حاسس بيكي. في وعظة بتتكلم عن جملة اتعادت 7 مرات في سفر الرؤيا وبتقول أنا عارف أعمالك، يعني عارف ضيقك وتعبك، وبيكمل أنا عارف صبرك. ودي رؤية شافها الرسول يوحنا وسمع الرب عاوز يطمنا إن السماء شايفة كل حاجة وبتسجل وبتكافئ كل واحد بمكافآت رهيبة لكل اللي بيعمل حساب الرب. مثلا هسكت مع إني مش عاوز وعاوز أخد حقي، هحتمل وأصبر مع إني مش غلطان ومظلوم. الكلام ده لحد سمعني تعبان ومكسور وجاب أخره وحاسس إن محدش جنبه، وحيد. بس الحقيقة الرب جنبك وشاعر بيك وبيقولك النهاردة أنا عارف أعمالك وصبرك، وهو يفتح ولا أحد يغلق ويغلق ولا أحد يفتح. يعني لما يقفل قدامنا باب إحنا شايفينه فرصة جميلة رائعة، لازم نعرف إنه الخيرنا نقلنا الله بيشوف لسنين بعيدة. أصل إن إحنا ما عندوش فرصة يا جماعة، عنده خطة رهيبة لحياتنا. فتعالوا نشكره على كل باب قفله وكل باب لسه هيفتحه. مثلا بطرس لما كان في السجن مكتوب أبواب السجن اتفتحت أوتوماتيك لوحدها. أصل الكبير قوي هو اللي في صفك، بس للأسف إحنا كتير بنجيب شاكوش ونحاول نفتح الباب بالعافية فنحصد تعب لسنين طويلة. لازم نتعلم نصدق في قدرة وصلاح الله ونصلي ونقف نتفرج على حلوله المعجزية. الرب بيقفل وبيفتح علشان يغيرنا ويباركنا بطرق إلهية. لما ميعاد الرب يفتح الأبواب لحياتنا يجي من غير ما نعمل أي حاجة، وهو يحرك الناس علشاننا إن كانوا مؤمنين أو خطاه. ده يقلب الدنيا علشانك أنت، حتى لو احتاج ريح أو حوض أو غراب هيعملها زي ما عملها قبل كده. أصل عينه عليك من أول السنة لأخرها وعارف كل التفاصيل. عندك أزمة وملهاش حل زي سارة وجبت أخرك، آمن هيفتح أبواب مش باب، من حتة مستحيلة وهتفرح. لو بتسأل ليه ما فتحش كل ده، وكلنا بنسأل نفس السؤال، لأنه بيجهزك أنت للبركة، ولما يجي وقتك هيتفتح أوتوماتيك ومحدش هيقدر يقف قدامك، لأنه هو القادر. لما تصلي له وتثق في أمانته هيفتح لك أبواب عمل وارتباط من الرب. أصل الجواز خطة كبيرة يا جماعة، نصلي لجوازات من السماء تمجد الرب وتتقفل كل ارتباط من إبليس. تعالوا نعرف ليه في بركات مادية بتتقفل. في سفر ملاخي إصحاح 3:7 بيقول أنتم سرقتوني في العشور والتقدمة، وبعدين يقول جربوني. جربوني يعني اتفرجوا على المجد اللي هعمله معاكم. إن كنت لا أفتح لك قوى السماء، قوى يعني شبابيك السماء. فلو فتحت إيديك للرب من المال هو هيفتح لك السماء، لأنه عاوز يوصل قلبنا يكون زي قلبه. نعطي بسخاء وفرح فهو كمان يفيد علينا بخيراته. لو مش بتدفع عشورك أسفة، أنت حرامي وده حق كتابي، وكمان بتفتح أبواب جهنم عليك وسلب لفلوسك. دي دعوة نفتح إيدينا للرب وودنا لصراخ المسكين. تعالوا نصلي لا غلق الأبواب الخدمة ودعوة لحياتنا، ولا غلق الارتباط ولا شغل ولا أفراح إلهية. يفتح الأبواب في اسم يسوع ويدخل الملك ويمتلك على حياتنا. أبواب سجون محبوسة فيها نفوس تتفتح ويخرجوا أحرار. تعالوا نخرج من زواتنا ومشاكلنا ونقول يا رب أنت اللي تفتح ولا أحد يغلق، وسنصبر أمامك وننتظر مواعيدك. آمين.

يا رب غير قلوبنا من الداخل وازرع فينا الجمال اللي يرضيك، حررنا من ضغط العالم وثبت عيوننا عليك وعلمنا نعيش حياة مجد اسمك.

أهلا بكم حبايب الرب الغاليين، أهلا بكم في برنامج قصة ومعنى. معايا قصة النهاردة جميلة جدا، بتحكي عن ست راحت اشترت بغبغان، ولأنه البغبغان ده من نوع خاص وبيتكلم فدفعت فيه تمن كبير قوي، دفعت مبلغ كويس. لكن بعد أيام رجعت للراجل قالت له البغبغان ما بيتكلمش، ما بيكررش الكلام اللي أنا بقوله، فأنا بقول له أسماء وبقول له أماكن وعايزاه يعيد الكلام بتاع اللي أنا بقوله له مرة تاني، هو ما بيرضاش يعيد الكلام ده. فصاحب المحل أو البياع قال له طيب هو البغبغان في القفص بتاعه في مراية؟ فقالت له لأ. فراحت اشترت مراية وجات حطيتها للبغبغان، لكن كل ما تقول للبغبغان كلام ما بيكرروش، ما بيعيدهوش، ما بيقولوش. رجعت للراجل مرة تاني وقلت له البغبغان ما بيتكلمش. قال له طيب هو عنده سلم في القفص؟ قالت له لأ. راحت جابت سلم صغير كده خاص بالطيور دي يعني وحطته، لكن البغبغان نفس الكلام ما بيتكلمش. رجعت للراجل قلت له البغبغان برضو ما بيكررش الكلام اللي أنا بقوله. فقال له طيب هو في عنده كده زي مرجيحة صغيرة كده يقف عليها ويروح ويجي؟ قالت له لأ. قال له طيب. فراحت جابتها وحطتها له، برضو البغبغان مرضيش يتكلم. بعد أيام رجعت وقالت له البغبغان مات، ودي كانت صدمة للراجل. قال لها يعني طيب هو البغبغان ده ما قالش حاجة قبل ما يموت؟ ما نطقش خالص؟ قالت له قال هو هنا ما فيش حاجة ناكلها ومات. أتريت الست كان كل اهتمامها إن البغبغان يتكلم ويرجع ويردد الكلام اللي هي بتقوله، في حين إن البغبغان من ساعة ما اشترته ما حطتلوش أكل، نسيت تحط له أكل. الأولويات عزيزي المستمع، كانت أولويات الست إن البغبغان يتكلم، أولوياتها إن هي تسمع الكلام اللي بتقوله عشان تفتخر بيه قدام أصحابها، كانت يعني أولوياتها أنانية، ونسيت إن البغبغان كائن حي محتاج يأكل عشان يتحرك. مرات كتيرة بنخسر حاجات كتيرة في حياتنا لأننا ما عندناش الأولويات، كل الأمور ماشية على بعض وكل الأمور مزدحمة وكله خبر خير، ما عندناش ترتيب، ما عندناش نظام، ما عندناش قيمة للوقت. في المهم وفي الأهم وفي الأكثر أهمية، في الحياة الروحية مهمة جدا لحياتنا، علاقتنا مع ربنا، الشركة مع الرب، التمتع بالرب وكلمة الرب والصلاة والكنيسة. عاموس 5:6 يقول اطلبوا الرب فتحيوا، في متى 6:33 يقول اطلبوا ملكوت الله وبره هذه كلها تزاد لكم. احنا كل طلباتنا شخصية وعايزين عايزين، في حين ان الرب بيحط قدامنا مفاتيح، اطلب ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم. في متى 9:38 يقول اطلبوا من رب الحصاد ان يرسل فعلا الى حصاده. يعني الرب عايزنا نشارك الرب في عمله، في الخدمة، في عمل الرب الحي. خليني اختم معك واقول لك قل لي ايه هي اولوياتك اقول لك من انت. المرنم قال بقدم نفسي ذبيحة حية ليك مقدسة ومرضية امامك، وبكسر كل طيب عند رجليك، ما بقاش في حياتي غالي قدامك. أولويات المرنم ده بختارك تكون الأول وقبل أي شيء، علشان أنت الحياة والحق وأنت هو الطريق. علمنا يا رب أنك تكون أنت الأول في حياتنا وتكون أنت السيد علينا. إلى اللقاء في حلقة جديدة من قصة ومعنى.

فأجاب الرب: أجيز كل جودتي قدامك وأنادي باسم الرب قدامك، وأتراءف على من أتراءف، وأرحم من أرحمه.

0: المحبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله. الله لنا ملجأ وقوة، عونا في الضيقات وجد شديدا،
1: لأنه ينجيك من فخ الصياد ومن الوباء الخطر، بخوفيه يظللك وتحت أجنحته تحتمي، ترس ومجن حقه.
2: ولكني دائما معك، أمسكت بيدي اليمنى، برأيك تهديني وبعد إلى مجد تأخذني. من لي في السماء ومعك لا أريد شيئا في الأرض.
3: الرب رعية فلا يعوزني شيء، إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي.

أهلا بيكم يا حباب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب. النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير، ومعادنا النهاردة مع المزمور 44. العنوان بيقول لإمام المغنيين لبني قورح قصيدة. إمام المغنيين هو قائد المغنيين. بني قورح بقى ليهم قصة مشجعة جدا. بني قورح هم من سبط لاوي، وهم أبناء قورح اللي عمل ثورة مع دثان وأبيرام ضد موسى وهارون، وانفتحت الأرض وبلعتهم. لو عايز تعرف القصة ممكن تروح لسفر العدد أصحاح 16. لكن المشجع في الموضوع إن أولاده ما ماتوش، وهم اللي كتبوا المزمور. فقصة حياتهم فيها جزء مأساوي يتعلق بقصة حياة أجدادهم، لكن هم اختبروا نعمة ورحمة الرب لما ما أخدوش العقاب مع أبائهم وأجدادهم. بني قورح هم جماعة وظيفتهم إنهم المرنمين والمسبحين وحراس أبواب خيمة الاجتماع، وفيما بعد الهيكل اللي بناه سليمان. أما معنى كلمة قصيدة اللي في العنوان لا يزال غير مؤكد. يقول الدارسين إن ربما تعني في الأصل العبري هو كل ما يعطي فطنة وحكمة، والترجمة السبعينية ترجمتها مزمور فهم. فمزمور 44 هو مزمور فهم وحكمة، بيدعونا للتأمل من خلال مرثاء قومية نتيجة لهزيمة حربية هائلة تعرض لها الشعب. الهزيمة الحربية دي تفاصيلها إحنا مش عارفينها بالتحديد، وفي قرايتنا للمزمور بنلاقي إن في تحول في صيغة المتكلم، يعني أحياناً يكون ضمير المتكلم بالمفرد وبعد كده بيتغير للجمع، وده إن دل على شيء يدل إن المزمور كان بيرنم بالتبادل بين الملك أو الجنرال المهزوم وبين الشعب. ابتدى المزمور في الأعداد من 1-3 بداية مختلفة جداً. ابتدى بإنه يذكر اختبارات الماضي. يقول في 1: اللهم بأذاننا قد سمعنا، أباؤنا أخبرونا بعمل عملته في أيامهم، في أيام القدم. فابتدوا المزمور بيقولوا يا رب إحنا سمعنا قصص من أبائنا وأجدادنا عن عمل عظيم أنت عملته معاهم في القديم، وإزاي قدتهم بذراع قوية علشان يسكنوا الأرض. وده حصل مش علشان هم كانوا أقوياء، لا، لكن لأنك أنت رضيت عنهم. فانتصار الشعب في القديم يا رب كان بناء على نعمة من عندك، مش بسبب إن هم مستحقين. وابتدى كاتب المزمور ياخدنا في الأعداد من 4-8 عن إعلان إيمان، بيعلنوا فيه عن إيمانهم في الله وثقتهم في أنه مش بس إله الماضي لكن كمان إله الحاضر. وزي ما عمل مع أبائهم وأجدادهم في الماضي سيصنع معهم في الظروف الحالية. فكاتب المزمور مش بس أكد على ثقته بالله، لكن تخلى عن اعتماده على قوته وسلاحه ووجه اعتماده واتكاله على الله. لأن كاتب المزمور كان حقيقي جداً مع نفسه، ابتدى ينزل بعينيه على الواقع الحالي. بيقول يا رب أيوة إحنا فاكرين القصص واختبارات الماضي اللي أبائنا وأجدادنا قالوها لنا، أيوة يا رب إحنا متكلين وواثقين فيك، لكن الواقع اللي إحنا فيه واقع مرير، إحنا بنمر بمأساة، إحنا في حالة هزيمة. وابتدى يحكي في الأعداد من 9-15 تفاصيل الاختبار المؤلم والهزيمة المؤلمة اللي بيعدي فيها الشعب، وإزاي إنهم بيعانوا من الهزيمة الشديدة، إزاي إنهم تعرضوا للسبي والنهب، لدرجة إنهم ابتدوا يعاتبوا الرب ويقولوا له أنت يا رب كأنك بعتنا ما أخدتش فينا أي فلوس، أنت بعتنا ببلاش، وكمان خلتنا مادة للسخرية وسط كل الشعوب اللي إحنا ساكنين وسطيها لأنك لم تدافع عننا. بعد ما يحكي تفاصيل المأساة دي يرجع تاني كاتب المزمور بسرعة في الأعداد من 14-22 ويرفعوا عينيهم تاني على الرب ويعلنوا عن تمسكهم وإيمانهم في الرب رغم الظروف الصعبة اللي بيمروا بيها، وابتدوا يجددوا عهودهم مع الرب ويقولوا يا رب مهما حصل احنا مش هنخون العهد مع شخصك، احنا مش هنرتد ونعبد إله آخر، ولأنك إله عظيم فاحص القلوب تقدر تشوف إن ده مش مجرد كلام إحنا بنقوله لكن فعلا ده توجه قلوبنا ناحيتك، لدرجة إن إحنا عندنا استعداد إن نموت ونتألم من أجلك. ويختم كاتب المزمور بالصلاة دي ويطلب، يقول له يا رب أنا بصلي وبطلب العون الإله السريع، وده مش عشان أنا مستحق لكن ده اعتمادا على رحمتك. في الحقيقة حبايب المزمور ما يقول لناش الرب تدخل ولا إيه اللي حصل بالظبط، لكن المزمور بيحكي لنا وبيورينا عن قصة إيمان، إعلان إيمان واتكال
على قوة الله وتضرع للحصول على النصرة في أصعب الظروف اللي مر بيها الشعب. يا رب جايين نصلي وبنقول لك خلينا نعيش حياة مليانة بالإيمان. خلي في حياتنا في اختبارات مع شخصك نقدر نسيبها لأولادنا والأجيال اللي جاية من بعدنا، اختبارات حقيقية تكون صوت وشاهد لشخصك وسط الظروف اللي ممكن يعدوا بيها في المستقبل. يا رب علمنا الاتكال على النعمة في الظروف المختلفة. يا رب علمنا اتكال على وعودك وكلمتك وثقتنا في إنك هتتممها مهما كانت الظروف غامضة أو صعبة أو غير مفهومة. آمين. عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا إن احنا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

أحلى حاجة في داود إنه قلبه كان زي قلب الرب. ليه؟ مش عشان ما بيغلطش، لكن عشان كان شفاف كتير قدام الرب. بيغلط بيعترف بالعشم، بالتوقع اللي مرات كتير ما بيتقابله استجابة صلاة. كان بيرجع للرب وبيقول يا رب أنا تعبان، والرب قال قلبه زي قلب الله. واحد من المزامير اللي كتير بحبهم بيقول انتظارا انتظرت الرب فمال إليها، سامع صراخي أصعدني من جب الهلاك، من طين الحمأة وأقام على صخرة رجلي، ثبت خطواتي وجعل في فمي ترنيمة جديدة، تسبيحة لإلهنا، كثيرون يرون ويخافون ويتوكلون على الرب. كثير مرات وإحنا بننتظر الرب بوسط مشاكل، تعب، ألم، مرض، بيكون عندنا سيناريو معين، كيف ممكن الله يستجيب للصلاة، كيف ممكن يقيمني من المزبلة، كيف ممكن يطلعني من حفرة الأوهام وطين الحمأة. دايما عندنا تخيل معين، لو بس تشفي، لو بس تزبط حاله، لو بس تعطيني شوية مصاري، لو بس تعطيني شوية نجاح. دايما عندنا سيناريو، ومع أنه عارفين إنه كما على الطرق الرب عن طرقنا وأفكاره عن أفكارنا علت كتير مختلفة، لكن ستيل بيضل جوانا السيناريو، بس لو تيجي في جب الهلاك، بس لو تيجي في بطن الحوت، بس لو تيجي بهاي الطريقة. ومرات كتير ما بيجي بطريقتنا. بولس الرسول صلى 3 مرات قال له يا رب قيم الشوكة من جسدي. 3 مرات طلب والرب لم يستجيب، بس قال له إشي كتير مهم، قال له مش رح أعطيك شفاء بس تكفيك نعمتي. ولا أخفي عليكم سر، مرات لما أكون بصلي وألاقي هاي الآية تكفيك نعمتي رندا، كنت بزعل من الرب. يعني بدك تقول لي ما رح أستجيب تكفيك نعمتي، هيك بالضبط هيك بتخيل الرب، ما رح أعطيك استجابة صلاة بس تكفيك نعمتي، هيك بهالطريقة. لحد ما اختبرت انه عن جد بتكفينا نعمته. لو بس صندوق هاي النعمه، هذا هو الاختبار المسيحي. لو ظروفك هي هي لكن حزنك ما كملش، ما تستغربش، لانه هذا هو الاختبار المسيحي. في جب الاسود، في بطن الحوت، في اتون النار، وسط وادي ظل الموت، اليقين انه يسوع معي وصاحب السلطان معي. وصلي إلي وإلكم أنه نضل نختبر هالنعمة اللي إحنا فيها مقيمون. آمين.

أهلا بكل اللي بيسمعنا على راديو الحياة الأفضل في برنامج لسلسلة جديدة لدعوة لليقظة. عنوان حلقتنا النهاردة الإيمان. مفهوم الإيمان في الكتاب المقدس جه في رسالة العبرانيين إصحاح 11 عدد 1، بيقول: وأما الإيمان فهو الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى. يعني معنى الإيمان إن أنا أصدق وأثق إن الرب يقدر على كل الأمور. بس في أنواع من الإيمان. الإيمان الخلاصي، وده حجر الأساس وأهم إيمان، إني مصدقة إنه تألم ودفع الثمن عني ومات على الصليب علشان أنا أعيش ويكون لي الحياة الأفضل على الأرض والحياة الأبدية في السماء. سؤالي ليك، يا ترى عندك الإيمان الخلاصي ده؟ ولو لأ، لسه في فرصة. ممكن دلوقتي تقول: بتوب يا رب عن كل خطاياي وبصدق إنك مت لأجلي على الصليب. بس في نفس الوقت لازم تعيش الإيمان العامل حسب قلب الرب. الإيمان التاني إيمان الثقة، وده درجات. واحد، الإيمان المعدوم، يعني أصلا مش موجود. وأقوى مثل في متى 17، التلاميذ ما قدروش يخرجوا الروح الشريرة لعدم إيمانهم، يعني مش مصدقين إن هم يقدروا. الدرجة الثانية اللي هي 50% من الإيمان في متى 8:26، لما الرب يسوع قال لتلاميذه: ماذا لكم خائفين يا قليل الإيمان؟ لأن كان عندهم خوف من الريح والأمواج، وكمان شكوا إنهم ممكن ينجوا. الدرجة الثالثة إيمان العظيم، ودول شخصيتين الرب يسوع وصفهم عظيم إيمانهم. الأولى في متى 8:8 قائد المئة، الرب يسوع قال عليه: الحق أقول لكم، لم أجد ولا في إسرائيل إيمان بمقدار هذا. والتاني اللي هو المرأة الكنعانية، جت في متى 15:25، الرب قال عليها: يا امرأة عظيم إيمانك، ليكن لك كما تريدين. سؤالي، يا ترى إحنا إيماننا أخباره إيه؟ من الثلاث درجات دول، لو إيماننا معدوم أو متوسط، تعالوا نصلي: أعن يا رب عدم إيماننا، واعطينا نتمسك بيك حتى لو مش شايفين حاجة، بس نصدق إنك محضر لينا أمور عظيمة لأنك أمين وعادل. النوع الثالث الإيمان الأقدس، وده للجعانين لكلمة الله. يعني يا ترى مصدقين في كلمة الله في الكتاب المقدس؟ طيب، لي علاقة بالكلمة، بقراها كل يوم. يا جماعة، في خطر رهيب على أعظم مؤمن لو ساب الكتاب المقدس وأهمله. وفي نفس الوقت في رجاء لكل خاطي بقربه لكلمة الله. أخبار كتابك المقدس إيه؟ في تحذير في سفر هوشع إصحاح 4 خطير جدا، بيقول: قد هلك شعبي من عدم المعرفة، لأنك أنت رفضت المعرفة أرفضك أنا. يعني لازم نقف هنا ونفهم إن إهمالنا للكتاب المقدس هو السبب لهلكنا ونصرة إبليس علينا، لأن سلاحنا الوحيد للهجوم على قوة الشر هو سلاح الروح، يعني كلمة الله. فلما نعرف المكتوب، خصوصا في الأحداث الأخيرة اللي بتحصل حوالينا اللي بتشوه صورة إلهنا، لأننا بنحمله هو المسؤولية على كل اللي بيحصل. بس لو متعودين نقرأ في الإنجيل بصلاة، هتفهم إن الله بريء وإن رئيس هذا العالم هو المسؤول عن كل شر بيحصل في العالم. والرب يسوع مش راضي وقلبه مكسور وحزين، لأن دول ولاده اللي دفع فيهم دمه على الصليب. بس حط قانون ومش ممكن يغيره، إن هو حرية الاختيار. حرية الاختيار لفعل الخير أو الشر، الحرب أو السلام، القتل والدمار أو السلام والحماية، كلها اختيارات والرب منحها لكل إنسان. فتعالوا نرجع لكتابنا المقدسة ونعطيها الأولوية في حياتنا علشان نفهم ونقدر نواجه التحديات. آخر نوع إيمان هو الإيمان بدون أعمال، يبقى ميت. لازم يكون عندي إيمان عامل، يعني الناس تشوف تغييري وثمر إيماني باين في بيتي، شغلي، خدمتي، مع قرايبي، فيسألوني عن سبب الرجاء والتغيير والمحبة اللي فينا. فالمجد يعود للرب يسوع الفادي، والناس كتير يرجعوا للمسيح بسببنا. يا ترى أنا فين من كل أنواع الإيمان ده؟

ده مش كلام أغنية، دي قصة حقيقية حصلت وهتحصل وبتحصل ليك وليا.

يا رب يسوع أشكرك لأن كلمتك يا رب يسوع أشكرك لأن كلمتك حياة لنفسي ونور لطريقي. سامحني لما أسمح لأفكار العالم

أهلا بكم حبايب الرب الغاليين، أهلا بكم في برنامج قصة ومعنى. معايا قصة النهاردة بتتكلم عن وزير كان دايما يقول كله للخير. أي حاجة تحصل كان دايما الوزير ده يقول كله للخير. وفي مرة من المرات صباع الملك اتقطع، فجي للوزير، فراح الوزير قال له يا جلالة الملك كله للخير. فزعل الملك من الجملة دي وغضب على الوزير وراح حبسه. بعد أيام طلع الملك في رحلة صيد كبيرة جدا، شاف الملك غزالة فجري وراها، وفي جري وراها بعد عن الحراس وبقي لوحده وراح كده في منطقة مجهولة. في الوقت ده كان في قبيلة وثنية قبضوا عليه ومسكوه وجابوه علشان يقدموه قربان للإله بتاعهم، وهم بيفحصوه بصوا لقي انه عنده صباع مقطوع، فقالوا ما ينفعش نقدم للإله بتاعنا ذبيحة ناقصة، ده صباعه مقطوع. فراحوا أطلقوه وسابوه يذهب إلى حال سبيله. جري الملك فرحان انه يعني اتعتق من الموت، وراح مملكته وطلع الوزير من السجن وقال له تعالى قول لي هنا ايه الخير في ان انا حبستك. فرد عليه الوزير وقال له يا جلالة الملك لو كنت برا السجن لرحت معاك واتقبض عليا معاك، فشافوا صباعك المقطوع فسابوك انت ومسكوني انا وقدموني انا ذبيحة للإله بتاعهم، كله للخير. صحيح زي ما قال الكتاب في رومية 8:28، نحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير الذين يحبون الله الذين هم مدعوين حسب قصده. مرات كتيرة ما بنفهمش الخير فين، مرات كتيرة بنحس أن الأمر صعب وأنه ليه ربنا يسمح بكده، ليه المشكلة تتطور، وليه ربنا يفتح الباب ده ويقفل الباب ده، وليه عمال أصلي وربنا مش عايز يسمع مش عايز يستجيب، مع أن ربنا يقدر يعمل كل شيء. صحيح لازم تتعلم أن الباب المقفول للخير والباب المفتوح للخير. في خروج 14 لما الشعب طلع من أرض مصر جابهم الرب وهو كان بيقودهم، جابهم في حتة كده يقول فنزل بني إسرائيل أمام فم الحيروس بين مجدل والبحر، يعني ربنا خلى جابهم عند البحر وخلى البحر قدامهم وخلى فرعون وراهم. وجي فرعون بمركباته الحربية وشاف الشعب الفرعون جاي بالمركبات والسيوف وجاي عشان يدمرهم ويقتلهم، وبص الشعب لقي نفسه يا إما هيموت غرقان لو اترمى في البحر يا إما هيموت بإيد فرعون. وبدأ الشعب يصرخ وبدأ الشعب يعني يبكي قدام موسى، ونفس موسى بدأ يعني اتوتر، لكن الرب اتكلم معه وقال له في عدد 16 ارفع عصاك مد ايدك على البحر وشقه فيدخل بني اسرائيل في وسط البحر على اليابسة. مرات كتيرة ربنا بيزنقنا ومرات كتيرة بنحس ان احنا مضغوطين، لكن اكيد الرب عايز يعمل عمل عجيب، عايز يعمل عمل عظيم في حياتك. البحر ما تشقش غير لما كانوا مزنوقين ما بين البحر وما بين فرعون، مشوا على اليابسة مشوا في وسط البحر فكان البحر صور من على اليمين وصور من على الشمال. ربنا بيعمل كل شيء للخير حتى ولو كان صعب ومش قادرين نفهمه ولا قادرين ندركه. يا رب افتح عينينا على الخير حتى ولو كنا شفنا أو شايفين الأبواب كلها مقفولة. إلى اللقاء في حلقة جديدة من قصة ومعنى.

يا رب بكلام صالح فاض قلبي، فاضت قلوبنا بكلام صالح متكلم أنا بإنشائي بأحلى ما عندي من كلمات، بأحلى ما عندنا يا رب من موسيقى، بأعلى إنشاء يا رب يخرج مننا. لساني قلم كاتب ماهر أتكلم يا رب. هللويا، ما أحلاك، ما أحلى شخصك اللي حاضر في وسطينا، ما أحلى إيدك اللي ممدودة في حياتنا، ما أحلى عيونك اللي سهرانة علينا وإحنا نايمين وعلينا وإحنا صحيين، ما أحلى رحمتك يا رب اللي بتردنا ليك، ما أحلى يا رب قدرتك وقوتك اللي بترد نفوسنا للسبل الحياة، تشتاق نفوسنا انها تبقى موجودة في حضرتك. انت بتتلذذ بينا واحنا كمان بنتلذذ بكل مرة بتعبر عن نفسك في وسطينا. انت بابا واحنا اولادك، انت الملك واحنا شعبك وملكوتك. يا بختنا لساننا يا رب مش هيقف، ألسنتنا مش هتقف عن إنها تسبحك وتشاور عليك وتقولك أنت الملك، أنت الأب، أنت إلهنا. هللويا.

يا رب أنت إلهي ومصدر حياتي وشبعي الحقيقي، ساعدني لما أبدأ يومي منشغل بهمومي واحتياجاتي قبل ما أرفع عيني ليك، ولما أطلب عطاياك أكتر ما أطلبك أنت.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج القلب بيتكلم مع داليا إبراهيم.
1: في واحدة وقاعدة من القعدات كده اللي بنتجمع فيها مع أصحابنا وعيلتنا، عايزة أشارككم بحاجة وأشجعكم بحاجة. أولاً إنه ندور على أي حد ساكت قاعد لوحده مش عارف يتكلم مع حد أو يعبر عن نفسه أو لسه جديد وسط القعدة. في موقف حصل لحد كان رايح في تجمع من التجمعات دي مع مجموعة من أصحاب، وكانت الخروجة كلها كانت في واحدة من الأصحاب دايماً تهزر وتضحك وتتكلم في كل خروجة، لكن في الخروجة دي كانت شوية متغيرة. حد قرر إن هو يروح يقعد معاها ويتكلم معاها ويفتح مواضيع ويغير المود اللي هي كانت فيه. اللي عرفوا انه لما قعد معاها لقاها ان هي ابتدت تضحك وابتدت تتكلم، وقالت ان هي كانت بتعاني من مرض شديد قوي في معدتها في الوقت اللي فات، وعشان كده هي مش قادرة تكون مندمجة مع الناس في القعدة او قادرة تشترك او تعبر عن نفسها باي شكل من الاشكال. اللي حصل انه الشخص ده قبل ما يروح المكان ده او التجمع ده كان مقرر ان هو مش هينزل النهاردة ومش عايز ينزل، وبمحاولة من كل الاصحاب لا لازم تنزل وتتجمع معانا في القعدة دي، قرر ان هو ينزل. وفي الآخر فهم كده وهو مروح إنه زي ما يكون ربنا بعته للإنسانة دي علشان يتكلم معاها، وإن هي تخرج من المود اللي هي فيه بسبب تعبها ومرضها، وزي ما يكون ربنا بعته مخصوص ليها. ممكن في وقت الأعياد والتجمع نفتكر الناس المتروكين والمنبوذين اللي ما لهمش أصحاب، المرضى والتعبانين، مش بس جسدياً لأ كمان الناس التعبانة داخلياً ونفسياً ومش باين عليهم. لكن لو دورنا حوالينا كده هنلاقي ناس كتيرة منهم، وبابتسامة كده وكلام مشجع نقدر نكون بنساعد الناس وبنقدم محبة ونكون شهادة عن ربنا. وأعتقد إن ده بيبقى هدف حلو قوي في أي خروجة، إن احنا نشوف المتروك ونروح له، أو الشخص اللي حتى ممكن يكون منبوذ وسط الناس ونقعد معاه ونتكلم معاه ونفتح كده مجال ونعبر ونكون شهادة عن ربنا في الأوقات دي بالذات، خاصة أوقات الأعياد اللي الناس ممكن تكون بتحس فيها بوحدة كتير. يسوع قدم محبة بولادته لينا وبخلاصه للعالم، يا ترى إحنا بنقدم إيه في الأعياد؟ مش بس بنستنى المولود في المزود، لكن إيه اللي بنقدمه للمولود في المزود في العيد؟

يا رب بنحط قدامك كل وجع، كل ضيق، كل قلب تعبان، واثقين ان نعمتك كفاية لينا في كل حين. باسم يسوع، امين.

0: طرقك يا رب عرفني، سبلك علمني،
1: دربني في حقك وعلمني،
0: لأنك أنت إله خلاصي. يدرب الودعاء في الحق ويعلم الودعاء طرقهم.
2: كل سبل الرب رحمة وحق لحافظي عهده وشهادته.

0: دلوقتي معادنا مع برنامج عيشها ازاي مع محب ميلاد.
1: انا اسمي محب ومتشوق ان انا ادردش معاكو دقيقتين ثلاثة كل مرة عن موضوع مهم جدا جدا جدا. هو انا مين؟ انت مين؟ حضرتك مين؟ كل واحد فينا محتاج يعرف هويته، كل واحد فينا محتاج يدرك حقيقته. كل واحد فينا جه من حتة مختلفة، في منا السوري وفي منا المصري وفي منا المغربي، في منا اللي جه من أفريقيا ومن آسيا. عشان كده هدردش معاكو دقيقتين ثلاثة زي ما بنقولها في المصري، دقيقتين ثلاثة هبحث معاكو بشكل سريع هو أنا مين. عشان أعرف أعيش حياتي صح محتاج أعرف هويتي صح، عشان أعرف أحقق الغرض في وجودي في هذه الحياة الصعبة محتاج أعرف أنا مين. عشان كده عايزك تتشجع معايا دقيقتين ثلاثة، أنا مين؟ عايز أقولك النهاردة على خبر جديد، على هوية جديدة، أنا مين في المسيح في الرحلة الطويلة اللي احنا فيها مع بعض. في رسالة بولس الرسول لكنيسة كولوسي بيقول كلام محتاجين نقف عنده: وأنتم الذين كنتم قبلا أجنبيين وأعداء في الفكر في الأعمال الشريرة قد صالحكم الآن في جسم بشريته بالموت ليحضركم قديسين بلا لوم ولا شك أمامه. يعني أنا النهاردة قديس؟ لا لا لا، القديسين دو مجموعة من الناس. خلينا أقولك لما بولس اتكلم لكنيسة في أفسس قال لهم الكلمات دي بوضوح: بولس رسول يسوع المسيح بمشيئة الله إلى القديسين الذين في أفسس والمؤمنين في المسيح يسوع. يعني المؤمنين قديسين. أيوة، أنت قديس، أنت بر الله في المسيح، أنت بلا لوم. ليه؟ لأنك ما بقتش تحت عمل والأداء والناموس وأدائك إيه أخباره، أنت تحت النعمة. أنا بلا لوم، والكتاب بيعلن لينا من سيشتكي على مخطري الله، من يدينك، لأنك أنت النهاردة في حد دفع الثمن. أنت قديس في المسيح، أنت عايش في بر المسيح، أنت تحت نعمة المسيح، أنت متغطي بهذه النعمة. عشان كده بولس بيتكلم مع المؤمنين في أفسس، وأنا النهاردة بتكلم مع المؤمنين اللي سمعني: أنت قديس في المسيح، انت بلا لوم في المسيح. مش معنى كده ان اعيش حياتي، مش معنى كده. دايما عايز افكركم لما بقول انا مين كهوية، انا عليا مسؤولية. لو انا قديس وانا بعيش في بر المسيح ومبرر بدمه وبنعمته، محتاج اعيش بلا لوم وبلا خطية، ولا اعطي لابليس مكانه، ما افتحش سكة لعدو الخير لا في فكري ولا في قلبي انه انه انه انه يستخدمني. عشان كده بولس يقول في كنيسة روميا: قدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عبادتكم العقلية. قدم حياتك ذبيحة عشان تعيش في المقام اللي الرب حطك فيه. أنت قديس في المسيح.

أهلا بيكم يا حبايب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب ليه كل المجد. النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير ومعادنا مع المزمور 46. في العنوان هنلاقي كلمة جديدة وهي على الجواب، وده مصطلح موسيقي معناه على النغمة العالية، والترجمة الحرفية لي معناها لحن العذارة. ربما لأن الأصوات النسائية هي اللي كانت تغني هذا المزمور، لأن الكلمة العبرية معناها العذارة. المزامير 46، 47، 48 الهدف والفكرة الرئيسية فيهم هي تسبيح الرب على نجاة مدينة أورشليم، نجاتها من الأعداء مهما كان قوة الأعداء دول. دارس الكتاب المقدس يقولوا إن الثلاث مزامير دول اتكتبوا بمناسبة نجاة أورشليم بعد هجوم وحصار الملك سنحريب ملك أشور لما حاصر المدينة، لكن الرب بطريقة معجزية صنع نصرة ونجاة للشعب. لو عايز تعرف أكتر عن الأحداث